0: بالتواصل معكم وكمان سرنا بهذه الفترة الصباحية لهذا اليوم المبارك الجمعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة والدعوات بتفريج كروبات إخواننا، وأيضا لا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه مع إخلاص نية لله عز وجل. إلى الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومع عرض الأخبار ومع زميلنا خضر.
1: Muslim Community Radio. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، والآن إلى موجز الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. افتتحت في ولاية نيو ساوث ويز أول مصفاة للكربون في أستراليا في خطوة تهدف إلى تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مواد صناعية تستخدم في صناعات منها الخرسانة والزجاج والورق. ويعمل المشروع على التقاط الانبعاثات الصادرة عن منشآت شركة أوريكا في جزيرة كوراغانغ قبل إعادة تدويرها صناعيا. وتقود المشروع شركة MCI كربون التي أمضت نحو 15 عاما في تطوير تقنيات احتجاز الكربون. كما ويستطيع المصنع التجريبي احتجاز نحو 2500 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا في وقت تسعى فيه أستراليا إلى خفض انبعاثاتها بما يصل إلى 70% بحلول عام 2035. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويز إطلاق برنامج جديد يتيح للأسر الحصول على قروض بدون فوائد تصل إلى 15 ألف دولار أسترالي لتمويل تحسينات منزلية تساهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الفواتير. ويستطيع أصحاب الأسر الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 210 ألف دولار التقدم للبرنامج الذي يشمل تركيب الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وتحسين العزل الحراري وشواحن السيارات الكهربائية. وتبلغ قيمة البرنامج 557 مليون دولار أسترالي، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 32 ألف منزل، مع إتاحة خصومات إضافية تصل إلى 4000 دولار للأسر منخفضة الدخل وحاملي بطاقات الامتيازات الحكومية. أكدت إيران أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تشمل لبنان وتنص على احترام سيادته ووحدة أراضيه في خطوة قالت طهران إنها تشكل جزءا من ترتيبات إنهاء الحرب في المنطقة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن نص المذكرة وقع رسميا من قبل رئيسي البلدين، فيما وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الوثيقة بأنها تاريخية وتمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وفتح مسارات المفاوضات. وفي سياق متصل نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر دبلوماسية أن استثمارات بقيمة 150 مليار دولار خصصت لإعادة إعمار إيران ضمن الترتيبات المرتبطة بالاتفاق. وفي وقت تتواصل فيه التفاعلات السياسية حول الاتفاق، وصف السيناتور الديمقراطي كريس مورفي التفاهم بأنه مهين ودليل على فشل الحرب، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال نشوب أزمة بين واشنطن وتل أبيب إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفض بعض بنود الاتفاق. كما أفاد موقع أكسيوس بأن وسائل إعلام مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأت شن انتقادات علنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه عقب توقيع المذكرة. في لبنان استشهد شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت مصادر لبنانية بأن الهجوم وقع في قضاء النبطي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات الاتفاق الذي ينص على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية. هذا الموجز انتهى مستمعينا الكرام، الآن عودة لمتابعة برامجنا المقررة.

0: الدويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل هذا العام عاما لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمل، ولا يرد فيه دعاء، واحفظنا واحفظ لنا من تحب، وبشرنا وبشرنا بما يسرنا، وحقق لنا ما نتمنى، واجعله عام أمن واستقرار وسلام وطمأنينة يا أرحم الراحمين يا الله.
1: الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام، الذي افتتح العام بشهر المحرم وأجزل فيه الفضل والعطاء والإنعام، وجعل فيه يوما أنجى فيه موسى الكليم وأغرق فرعون اللئيم، فتبارك الله الملك العلام، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الدهور والأيام.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ويسعد لنا صباحكم وجمعة مباركة على الجميع.
1: نعم أهلا وسهلا فيكم، وأنتوا عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أهلا وسهلا فيك حاجة خديجة.
0: أهلا فيك وبارك الله فيك، وجمعة مباركة عليك كمان
1: وعليك وعلى جميع مستمعينا الكرام وكل اللي عم يراسلونا من الصباح الباكر لهالوقت اللي نحن هلأ فيه.
0: اللهم آمين.
1: يعني منرحب بجميع مستمعينا الكرام بهاليوم المبارك يوم الجمعة اللي هو الرابع صار من شهر المحرم حجي.
0: نعم.
1: من السنة الهجرية الجديدة، فنسأل الله أن يجعلها سنة خير ويمن وبركة على الجميع، وأن يرزقنا وإياكم إن شاء الله تعالى وإياك يا حجي.
0: آمين.
1: الصحة وإياكي والعافية والتوفيق لما فيه خير.
0: اللهم آمين. بارك الله فيك. آمين. يعني ولك بالمثل يا حجي جهاد.
1: حبيبة قلبي بارك الله فيك.
0: يعني سبحان الله الأصرنا بدنا نقول شو
1: 1448. نعم. بنقول للجميع
0: بدنا نتذكر دائما
1: أكيد. نعم. كل عام وأنتم بألف خير بحلول العام الهجري الجديد إن شاء الله تعالى، بيكون على الجميع عام خير
0: إن شاء الله،
1: ويعم الأمان والسلام
0: على
1: في جميع البلدان وعلى اللي هن مستضعفين، ومندعي بالشفاء العاجل للمرضى وين ما كانوا، كانوا هون بسدني بأي ولاية بأي بلد من بلدان العالم. نعم. ندعي لهم بالشفاء العاجل إن شاء
0: آمين.
1: الله تعالى.
0: يعني في عنا كتير كمان مستمعين أحبابنا من خارج البلد، هني عم يرافقونا على 2mfm.org، ما هيك حجي جهاد؟
1: صحيح.
0: وأوقاتنا بتختلف، فمنقول للكل اللي عم يسمعونا طبعا يعني شو منقول لهم، كل عام وأنتم بخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: من مس اللي عنده مسا،
0: ايه لانه عندهم احيانا في بعكسنا تماما بيكون عندهم مساء، هلا نحن صباح.
1: نعم اكيد. نعم. فمن مسيون ومن صبح اللي عنده الصباح، وبنتمنى لهم اوقات طيبه برفقتنا ان شاء الله تعالى.
0: آمين.
1: من هاليوم الفضيل يوم الجمعه اللي تكثر فيه النفحات الجميله والمعطره ان شاء الله تعالى، ونتمنى يعطروا أنفاسهم ولسانهم بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا اليوم الفضيل.
0: نعم.
1: يوم الجمعة.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو 19 من حزيران يونيو من سنة 2026.
1: نعم، الموافق للرابع من المحرم سنة 1448 هجرية.
0: نعم،
1: ومرة تانية للكل من لكم كل عام وأنتم بخير.
0: نعم إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 12، أما العصر فالساعة 2:38 دقيقة. بالنسبة لأذان المغرب 4:56 دقيقة، أما العشاء فالساعة 6:22 دقيقة.
1: بالنسبة للفجر ليوم غد يوم السبت إن شاء الله حيكون الساعة 5:28 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:59 دقيقة بيكون وقته.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.

0: مستمعينا الكرام، بالنسبة لأحوال الطقس لليوم، فحسب ما ذاكرين تشهد سيدني اليوم أجواء شتوية معتدلة مع طقس مستقر وغيوم متفرقة خلال فترات النهار.
1: الظاهر اليوم حسب ما قايلين ما في الشمس، غائم يعني كل النهار، والحرارة بتتروح بين 15 وأقصاها لأقصاها يعني 20 درجة مئوية.
0: نعم، مع رياح خفيفة إلى معتدلة وفرصة ضعيفة جدا لهطول الأمطار.
1: نعم.
0: يعني في شمس ولكن مثل ما بيقولوا مخباية.
1: طبعا هي موجودة
0: أكيد
1: بس حسب ما عم بيقول ما حنشوفها
0: إذا ما طلعت الشمس وطلعت من محلها خدي حجي يعني.
1: نعم، هيدي نعمة الله أنعم الله. نعم. يعني أعطانا إياها لحتى تعطينا شوية دفى، فنحن بنتمنى أنه نشوفها اليوم يعني تبين.
0: ولكن حسب ما كنتي عم تقولي لما جيتي حجي وصلتي عم تقولي كتير برد اليوم،
1: الهواء
0: ما كتير برد
1: هلا هني حسب ما قايلين كمان. يعني أنا كمان هيك حسيت بسبب الهواء، بتحسوا بالحرارة أقل. لما يكون الهواء شوي بارد يعني بتحسي بسقعة أكثر،
0: يعني هي بتكون درجة الحرارة 20 ولكن الإحساس فيها أقل
1: بسبب الهواء يعني.
0: نعم.
1: اللي فيها.
0: ولكن حزد لك معلومة إنه درجة الحرارة بهالأيام أدفى من الأيام سنة الماضية واللي قبلها.
1: نعم.
0: يعني هيك ذاكرين وهيك حقيقة
1: هو بالنهار. صحيح بالنهار، أما بس يعني مثل بالليل أو بكير كتير بيكون في شوية برد يعني أكتر من النهار. بعدين بالنهار صحيح مثل ما عم تقولي يعني إسا ما عم نشعر بالبرد، البرد اللي القارس
0: يعني بهالعادي بهالأيام بيكون في برد أكتر. حتى بتذكر سنة الماضي حجي بعيد الأضحى.
1: نعم.
0: كان في برد قارس.
1: صحيح.
0: شديد شديد شديد، يعني كن لدرجة رحت جبت أسمك جاكيت بالسوق لحتى قدرت لبسته لأطلع من البيت.
1: صحيح صحيح.
0: أما السنة لا، ما منه مثل السنة الماضية
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: أنا هيك
0: ولكن شو ناطرنا لقدام الله أعلم. يمكن يجي برد قاسي كتير
1: الله أعلم، يعني ما بنعرف.
0: نعم نعم، يعني هن حسب ما ذاكرين أنه يمكن تجي هيك في منطقة بأستراليا حتجيها أجواء يعني رهيبة، وحم يقولوا يمكن سرعة الرياح توصل لـ100 كيلومتر بالساعة.
1: الله أكبر.
0: مش عنا بسدني.
1: الله
0: شمعت لك هم بولاية تانية. فالله يبعد هالشي عنا ويحفظنا ويحفظ أحبابنا. آمين
1: آمين.

0: نرجع نجدد التحية بجميع مستمعينا الكرام، بالأخص اللي عم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة، حتى في ناس حجي عم يراسلونا على الواتساب الخاص صحيح. فينا
1: نعم، وأنا بقول للحجي أم خالد بقول لك صباح الخير يا حجي، وجمعة مباركة عليكي، الله يحفظك، وإن شاء الله العام بيكون بتكون صحتك منيحة فيه، وعام خير لإلك ولإلنا وللجميع، وما تنسي تدعي لنا بدعوة صالحة في ظهر الغيب.
0: نعم، أما أنا كمان بحب حيي الحجي أم خالد بقول لك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك إن شاء الله تعالى، ومساكي كمان، وجمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله. بحب كمان صبح على الوالدة الكريمة وبقول لك جمعة مباركة عليكي، وبتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى، وعلى الخالي العزيزي إن شاء الله تعالى تكوني كمان بأتم الصحة والعافية، وبقول لك جمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. بحيي كل اللي عم يسمعنا وعم يراسلنا واللي ما عم يراسلنا واللي بس عم يستمعوا يكتفوا ويستمعوا لقلنا،
1: كمان منقول لهم صباح الخير للكل. وكمان أنا بحب حيي وصبح على الحجي أم أحمد وبقول لك صباح الخير يا حجي، ودفوا حالكم منيح، انتبهوا على حالكم، هلأ بالبيت أدفى ما هيك جهال؟
0: والله بالعادة بيكون أبرد،
1: إذا مدورين التدفئة بالبيت. نعم. بس هو طبيعة يعني طبيعي أنه أحيانا بتطلعي إلا ما تحسي في شوية دفى من الشمس مثل ما قلتي، ما مبيني وقلنا، بس بيدلوا أحيانا بتلاقي أدفى.
0: نعم،
1: حسب الطقس البيت. سبحان
0: نعم.
1: الله
0: حسب الشخص.
1: نعم،
0: أحيانا في ناس بيبردوا أكتر من ناس
1: مثلي يعني.
0: أنا ما سميت.
1: بارك الله فيكي. بارك وكمان بقول للحج أحمد بارك الله فيكي، وجمعة مباركة عليكي كمان.
0: آمين.
1: مرة
0: آمين. كمان منصبح على الأخت زينب بن قدور وبنقول لك يسعد لنا صباحك وأهلا وسهلا فيكي. ونعم بتقول بهالبرد بتقول أحلى شيء إنه استحلب.
1: اللي بيحبه طبعا هو منيح.
0: ما هيك كتير بتحبي؟
1: بلا يعني ما كتير.
0: طيب استحلب بالشتوية وبالبرد. نعم، ونحن منقلك كمان جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك، وبتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى.

0: نعم مستمعينا الكرام، حنعرفكم هلأ بالفقرة، يعني ما حنقول فقرات لأنه الوقت اليوم كتير نعم. ضيق، فعنا فقرة محضرين لهم إياها لمستمعينا الكرام عن الهجرة. بعدنا نعم. عم نحكي عن الهجرة
1: هلأ مناسبة الهجرة يعني نعم. مباركة صحيح.
0: فإن شاء الله تعالى هيدا الموضوع حنتكلم عنه، هو بعنوان
1: عبر ومواعظ من قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم مستمعينا، حنحكي من خلالها عن فضل الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن غيره من الصحابة. هو كان سبحان الله كان شأنه كبير بين الصحابي، يعني سبحان الله العظيم، يعني كان عند الرسول هو المفضل، ويعني خدم الرسول كتير وخدم الإسلام بوقته كتير ودافع كتير وأعطى كتير،
1: وده كان متشوق لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة.
0: نعم.
1: وهاجر
0: نعم.
1: معه كمان. نعم. بدنا نحكي عن فضل وشجاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
0: كرم الله وجهه.
1: نعم وكرم وجهه.
0: نعم كمان حنتكلم عن عظيم محبة الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. فبقوا معنا أحبابنا أصحابنا وأحبابنا.
0: نعم أصحابنا ليش لا.
1: أكيد. نعم
0: كمان حنتطرق شوي نحكي عن تبرك الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا مستمعينا الكرام حتى تتعرفوا على الأشياء كلها اللي ذكرني لكم إياها إن شاء الله تعالى بهالفقرة اللي جاي. فما تروحوا محل، خليكم معنا، ما حدا يغير هالموجة، علوا الصوت شوي واسمعونا.

0: عبر ومواعظ من قصة هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
1: هادينا أقوى الشجعان هاجر لله الرحمن.
2: فضل الصديق أبي بكر رضي الله عنه على غيره من الصحابة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، إن من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاءه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه وأولاهم بالخلافة من بعده. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
1: رضي الله عنه وأرضاه.

0: نعم، ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها، فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب والرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم أحبابنا الكرام، ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم عليه الصلاة والسلام كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له عليه الصلاة والسلام، فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. فيا لعظمة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويا عظمة جهاده في سبيل الله عز وجل.
0: الله، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار لما سبق الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل الغار، فهو كان خايف يكون في شيء سبع أو أي شيء يؤذي للرسول حتى هو يفديه، حتى يفديه هو بنفسه رضي الله عنه.
1: نعم سبحان.
0: كيف كان بثوبه رضي الله عنه عم يسكر الثقوب بالغار حتى ما يطلع شيء مثلا ويعص النبي.
1: نعم.
0: أو يلسعه أو
1: نعم
0: كان
1: يعني
0: يأذي للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، حتى آخر شيء شعمل برجله سد مكان كان في فتحة كمان ولسعته الأفعى.
1: نعم نعم سبحان الله.
0: صار يبكي رضي الله عنه حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام على الدمعة اللي نزلت عليه.
1: صحيح.
0: وكان معه، يعني شو بدي خاف.
1: نعم.
0: لما بيمسح عليه
1: بريقه.
0: نعم.
1: الشريف. نعم سبحان الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: من هيك يعني الصحابة أخذوا.
0: نعم.
1: التبرك بالرسول.
0: نعم.
1: عليه الصلاة
0: صلى
1: والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم
1: رضي
0: كله
1: الله
0: بركة
1: عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين.

0: فضل وشجاعة الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، وهذا يظهر لنا جليا عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة. فجاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. نعم أحبابنا الكرام، لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه، وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة عليه الصلاة والسلام ينام فيه، فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا تلكأ لحظة فيما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل، فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة.
0: الله، يعني كان عنده توكل على الله.
1: نعم، ما شاء الله، كان سبحان الله العظيم. إذا ملاحظة حجي أنه الملك هو اللي أخبره للرسول عليه الصلاة والسلام ألا ينام في فراشه تلك الليلة،
0: يعني ما خاف لما قال له نام مكاني وما بيصير عليك أي ضرر وأي سوء، بيعرف أنه توكل على الله وأن نعم. الله يحفظهم.
1: نعم، يعني هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان شجاعاً وقوياً ومقداماً، يعني مجرد ما قال له الرسول أنه ينام على فراشه ما تردد، هيدا شرف لإله أنه ينام على فراش الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: شو هالشرف العظيم هيدا، يعني
1: نعم
0: خيالي
1: نعم.
0: ويتغطى ويتسجى ببرده الأخضر الشريف.
1: نعم الله،
0: يعني شي حلو، تخيلي هالمشهد هيدا. يعني
1: نحن إذا كان رجل مبارك أو رجل ولي كان جالس بمكان، إذا غادر المكان تحسي حالك بدك تعدي محله وتتبركي
0: أيوة
1: فيه،
0: يتبرك.
1: فكيف الرسول عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام
0: عليه وسلم وهو أفضل الخلق.
1: نعم،
0: صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه وسلم.

نصرة الله تعالى نبيه وتأييده بالمعجزات. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم.

0: عظيم محبة الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، تكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً، فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. الله الله، ما أجمل المنظر.
1: يعني تخيلي كانوا يروحوا ينتظروا تحت الشمس والحر، وهني بشوق قدام متشوقين ليشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما يوصل، يرجعوا يروح يرجعوا لما
0: ما تلوا ولا ملوا،
1: يعني يرجعوا بس هني منتظرين الجمال. شو هالحب اللي كان عندهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يملوا، هني منتظرين إنه يشوفوه. بعدين سبحان الله العظيم ظهر النبي.
0: نعم. هيك عليه الصلاة لما طل بمحياه المشرق الجميل. نعم. الله الله،
1: يعني صار يكبر وصار يقولوا إنه الكبار جاء الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وردد طلع البدر علينا. الله أكبر الله أكبر.

نعم أحبابنا، أما عن تبرك الصحابة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهراً آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام، حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه، ولم ينكر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك.

0: الله عليه وسلم.
1: يعني الإنسان حج الجهاد إذا شاف رؤية شاف النبي بالمنام كيف بيفيق بأي حالة؟
0: هيدا اللي كنت بدي لك عليه.
1: بيقوم عم يبكي عم يرجف يعني هيدا بالمنام يعني نعم. ما كان إنه هو طبعا اللي بيشوف الرسول يعني فقد رآه حقا بشرة. نعم بس لما يكون معه بشخصه وبحياته يعني الشعور شو كان
0: أكيد
1: حالته.
0: يعني الصحابة عم يروا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا هن صحبة معه نعم. فأنا من القبل يعني الموقف الأول بدي لك نعم. أنه لما طلع عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بدي لك نحن نتمنى نشوفه بالرؤية عليه الصلاة والسلام. فلما منشوفه كيف بتحسي إحساس الواحد ما بيقدر يوصفه
1: نعم.
0: فكيف لما هو بيطلع عليهم
1: وشافوا هالجمال وأجمل الخلق صلى نعم. الله عليه
0: حتى
1: وسلم
0: حتى كيف وصفته أم معبد
1: نعم.
0: لما
1: جميل جدا
0: نعم قلنا القصة قبل هلأ عن وصف أم معبد للرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر بها
1: ومن وصفه شو كانوا يعرفون دغري إنه هيدا هو النبي
0: صحيح صحيح
1: الله أكبر
0: عليه الصلاة والسلام.
1: نعم حج الجهاد كمان لما يعني ذكرنا أنه تبركوا بأصابعه يعني بدهم يتبركوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام ما أنكر عليهم
0: نعم
1: لأنه الرسول ما بيسكت على منكر
0: أكيد صح,
1: صح. صلى الله عليه وسلم
0: يعني هيدا رد على الذي ينكر التبرك نعم. بالرسول وبآثار الرسول عليه الصلاة والسلام.

0: زكي.
1: نعم أحبابنا الكرام، وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره.
2: نعم،
1: هيدا اللي كنت عم تحكي فيه حجة.
2: صحيح.
1: نعم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما، يعني ما عطاهم الشعر والأظافر لحتى يرمون يكبون، عطاهم إياهم لحتى يتبركوا فيهم، هو عارف شو حيعملوا فيهم.
2: وكمان ما بيتاكل الشعر للتبرك.
1: أكيد أكيد.
2: نعم، عليه الصلاة والسلام.
1: إست أكثر من هيك، لقد قسم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه عليه الصلاة والسلام، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. نعم نعم أحبابنا، قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف
2: حتى وصلنا لهلأ بعض من شعرات النبي عليه
1: وصل
2: الصلاة
1: إلينا.
2: والسلام.
1: نعم،
2: هنيئا لمن رآها وتبرك بها.
1: أكيد
2: الحمد
1: أكيد.
2: لله تبركنا نحن،
1: الحمد لله،
2: ومسناها اللي بيقدر طبعا يلمس الشعرة
1: اللي هو
2: منسوب
1: للرسول
2: عليه
1: الصلاة
2: والسلام.
1: فكيف لما سبحان الله العظيم حجي في ناس بيروحوا مخصوص على تركيا كمان لحتى يشوفوا آثار الرسول عليه الصلاة والسلام
2: كتير.
1: هناك.
2: نعم،
1: الله أكبر،
2: عليه الصلاة والسلام.

0: بآثاره المادية عليه الصلاة والسلام، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى؟ وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، فلا شك أن هذا جائز بالإجماع.
1: نعم، سبحان الله العظيم، بالإجماع حجي، بالإجماع.
0: نعم،
1: جائز بالإجماع، يعني مش أنه أنا وإنت عم نحكي بهالكلام.
0: صحيح.
1: مش أنه بس مشايخنا.
0: نعم.
1: مش أنه بس أشخاص قليلين عم يحكوا. نعم. هيدا جائز بالإجماع.
0: نعم.

0: اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، بارك الله فيك، اللهم آمين.
0: آمين.

0: إذن مستمعينا الكرام، هيدي هي الفقرة اللي حبينا نقدم لكم إياها، فبتمنى تكون نالت أعجابكم، وهي كانت بعنوان
1: نعم عبر ومواعظ من قصتي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: نعم بتمنى تكون نالت أعجابهم
1: نعم هلأ بالهجرة يعني المناسبة للدروس والعبر عم نسمعها، يعني حلوة كتير إنه نتعلم كيف كانت رحلة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة.
0: نعم أكيد كتير يعني عم نحكى بهالمواضيع خلال النهار، ويعني هيدا شيء مناسبة الكل بده يحكي فيها طبعا. وخلي اللي مثلا ما بيعرف هالأمور إنه بيتعرف عليها إن شاء الله تعالى، بصير بيعرف شو هي الهجرة وكيف هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، شو صار معه بالغار وبالطريق ولحتى وصلوا سبحان الله العظيم واستقبلون الأنصار وين نزل الرسول وبطريقه مروا على أم معبد كمان، وشو
1: وصفت النبي بوصف جميل جدا،
0: كيف وصفته هالوصف الجميل يعني لما اجى زوجة ووصفت له اياه فدغري عرفوا انه هيدا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما اجمله. نعم شو بتحبي تسمعي حجي؟ في عندي انشودة اهل الله يا غوث المسكين،
1: يلا بنسمعها.

0: كيف الأنسودي حجي؟
1: حلوة كتير، بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم.
1: أنا شيد كتير كتير حلوة، يعني بتريح القلب وتفرح النفس.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: قد ما كان الشخص مهموم يسمع لهالأناشيد الجميلة جدا،
1: صحيح.
0: سبحان الله العظيم بيرتاح،
1: بيريحه كتير.
0: نعم.
1: كتير كتير. ويعني أنا بحب أشكر من هون، إن شاء الله بيوصلن، وأكيد يعني في مين بيوصل وعارفين. بشكر كتير اللي عم يعملوا هالأناشيد وعم يألفوا هالكلام الجميل، واللي عم يمدحوه ما شاء الله. وكان يعني هيدا حب للنبي عليه الصلاة والسلام، عم يدفعن ليعملوا هالأناشيد الجميلة وبتطلع من قلبه النابع.
0: نعم. نعم. كمان منذكر أحبابنا اللي عم يستمعوا لنا بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: بارك الله فيك
1: الله
0: حجي، لأنه
1: وسلم.
0: الصلاة على النبي صلى الله عليه.
1: نعم.
0: وسلم تكفر ذنبا عظيما.
1: نعم.
0: وتورث عزا وتكريما، وهو أمر حثنا عليه مولانا.
1: نعم.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه.
1: نعم. لقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
0: الله، يعني سبحان الله، لا تنبغي إلا
1: لعبد
0: من عباد الله. الله.
1: نعم.
0: شيء جميل جدا. نعم حجي، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في ناس كتير ما بتعرف شو معناتها.
1: نعم.
0: فهو التعظيم، أي
1: نعم.
0: نطلب من الله عز وجل أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. والسلام معناه الأمان، أي نطلب من الله، من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمان مما يخافه على أمته.
0: الله.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: جميل جدا ما شاء الله. كان
1: معناها جميل، والإنسان يقول طبعا فيها أجر. وبتعرفوا اليوم الجمعة.
0: نعم.
1: إن شاء الله يعني الصلاة لما نصلي على النبي إن شاء الله تكون معروضة على نبينا.
0: نعم.
1: محمد
0: إن شاء الله
1: تصلوا
0: ببلغوا سلامنا الصلاة عليه. نعم. وما ينسوا وقت كمان الأذان، لما بيسمعوا الأذان.
1: نعم.
0: إنه حتى يقولوا مثل ما بيقول.
1: نعم.
0: سبحان الله. ثم صلوا عليه أكيد
1: بعد
0: الأذان. نعم. شيء جميل جدا ما شاء الله. وكان هيدا نحن منتذكره من لما كنا ببلادنا.
1: نعم.
0: أنه بعد الأذان بيصلوا على
1: الرسول
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هيدا شيء خير وشيء منيح وجائز كمان.
0: نعم أكيد.
1: نعم. يعني مين ما بيسمع باسم النبي أو بالأذان، طبعا لأنه بيصلوا على النبي بالأذان. صح؟
0: صحيح.
1: فنصلي عليه صلى.
0: نعم.
1: الله عليه وسلم.
0: الله, عليه
1: الله يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام.
0: آمين.
1: يعني والمستمعين هذه الليلة على صورته الأصلية إن شاء الله.
0: آمين آمين. بارك الله فيك حجي.
1: آمين.
0: شيء جميل جدا أنه ندعي لبعضنا البعض بهيك أشياء.
1: نعم.
0: حلوة.
1: وكمان مستمعينا ما تنسونا تدعو لنا بهيك دعوة
0: بظهر الغيب.
1: بظهر
0: خصوصا
1: الغيب.
0: دعاء بظهر الغيب إن شاء.
1: نعم.
0: الله تعالى بيوصل. فبارك الله فيكم. ما تنسوا
1: الله.
0: أخوانكم المستضعفين، ما تنسوا المرضى، ما تنسونا نحن.
1: نعم.
0: وما تنسوا أنتوا كمان الأوراد الصباحية منذكركم فيها، والأوراد المسائية
1: كمان بعد العصر. ما تنسوا الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي 80 مرة.
0: 80 مرة
1: إن شاء الله. فيها الله يكفر ذنوب 100 عام لو إنسان العاش. عفوا 80 أنا قلت 100. لو الإنسان عاش 80 سنة الله.
0: نعم.
1: يكفر له.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم. نعم.
1: نعم.
0: صحيح. بارك الله فيك حجي.
1: نعم.
0: لسيما اليوم الجمعة، فلهم بيكون انتهى برنامجنا.
1: نعم.
0: حجي لليوم نسرينا كتير احنا بتقديم هالأشياء.
1: نعم.
0: اللي كنا حابين ننقلها لمستمعينا الكرام، فبتمنى مثل ما نحن كنا مستمتعين ونسرينا يكونوا هن كانوا مستمتعين. كنا
1: الله.
0: ضيفتين خفيفتين على قلوبهم وعلى أسماعهم.
1: نعم.
0: ولأنه أصواتنا بتفوت على كل بيت، وبيوت كثيرة مثل ما بيقولوا شئنا ولا أبينا، بدنا تفوت على محلات كثيرة وعلى آذان كثيرة، فبتمنى تكون هيك خفيفة وظريفة ولطيفة لا سيما في هذا اليوم الفضيل. نستودعكم الله مستمعينا الكرام، ونستحفظكم الله، وإلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حبا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل جليل المقدار كثير الأنوار.

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: مجدد الأعوام عاما بعد عام، الذي افتتح بالشهر المحرم كل عام، وأجزل فيه الخير والعطاء والإنعام، أنجى فيه موسى الكليم، وأغرق فرعون اللئيم، فتبارك الله الملك العلام. أحمده سبحانه وتعالى على عظيم الفضل وواسع الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين ما لاحت شمس وفاح كمام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن أنفاسكم معدودة وأيامكم تنقضي وعمركم يفنى، وما أنت في هذه الدنيا إلا أيام، كما قال الحسن البصري: فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فاتق الله ولا تغتر بدنيا زائلة، فمحطتك القادمة هل استعددت لها؟ قبرك الذي لا بد ستنزل إليه ماذا أعددت له؟ ها قد مضى عام وأتى عام، نقص عمرك، صرت إلى الموت أقرب، ماذا قدمت؟ وماذا ستفعل في عامك الجديد؟ هل ستستقبل هذا العام بنشاط وجد وعمل للآخرة؟ أم أنك ستضيع أوقاتك وساعاتك؟ فاعلم أن ما يفوتك منها لا يعود أبدا. فاتقوا الله عباد الله. وفي هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم، ينبغي أن يجد الإنسان في أعمال الخير، لا سيما بالصيام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولا سيما في العاشر منه وهو يوم عاشوراء. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال أيضا: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فيستحب صوم التاسع من المحرم والعاشر منه ويتأكد ذلك، فلا تفوت هذا الخير العظيم، لأن العاشر من المحرم هو يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة، ففيه تاب الله على آدم عليه السلام، وفيه نجى الله سفينة نوح، وغرق الكافرون المشركون، وفيه أنجى الله موسى عليه السلام من فرعون وملئه الذين غرقوا في الماء، وفيه نجى الله إبراهيم من نار النمرود، وفيه أيضا استجاب الله تعالى دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، فأخرجه الله تعالى سالما معافى من غير أن يخدش له عظم، من غير أن يخدش له لحم أو يكسر له عظم. وفي هذا اليوم أيضا حصلت فاجعة عظيمة ألمت بهذه الأمة بمقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. ويعتبر مقتل الحسين سنة الله في الدعاة إلى دينه، لأن كل من يحمل لواء الحق لا بد أن يخرج له من يعاديه، فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الإسلام، ما آمن به إلا القليل، كانوا يضربونه، كانوا يشدخون رأسه، وكان يغمى عليه من شدة الضرب، ولكنه إذا أفاق كان لا يتوانى بل يعود إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا سيدنا موسى عليه السلام بعثه الله إلى الطاغية المتكبر فرعون، دعاه إلى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء فأبى ورفض، ولحق بموسى ومن معه من المؤمنين حتى وصل موسى عليه السلام إلى البحر، فأوحى الله إليه أن اضرب البحر بعصاك، ففعل فانفلق البحر، فاجتاز المسلمون مع نبي الله موسى عليه السلام إلى الطرف الآخر. ولما دخل فرعون ومن معه وصاروا في وسط البحر التطم عليهم بأمواجه، فغرقوا وهلكوا، وفرعون الذي مات كافراً بإجماع العلماء عندما أيقن الهلاك، عندما عاين الموت قال آمنت، ولكن الله تعالى لم يقبل توبته، كما أخبرنا ربنا عز وجل بقوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن تقول آمنت بعد أن قلت للناس ما علمت لكم من إله غيري، وبعد أن قلت لهم أنا ربكم الأعلى، الآن تقول آمنت، فلم يقبل الله توبته، بل قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة. معناه الباطل مهما صال وعتى على أهل الحق، أصحاب الحق منصورون، وأما أهل الباطل مخزولون. هناك جانب الحق وجانب الباطل، إن وقفت مع جانب الباطل صرت عدواً لجانب الحق، وإن وقفت مع جانب الحق عاداك أهل الباطل. ما الذي تريده؟ تريد أن يعاديك أهل الحق؟ انظر إلى عاقبتهم، انظر إلى عاقبة من يعادي أهل الحق. فرعون مع ظلمه وجبروته أغرقه الله عز وجل مع قومه، وظهرت جثته على وجه الماء منتفخة منتنة، لأنه عادى أهل الحق. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوة في مكة فيؤمن به القليل، ولكنهم يتعرضون للتنكيل والتعذيب، فعمار بن ياسر يقتل والداه أمام عينيه، وبلال الحبشي يعذب ويضرب بالسوط ويوضع على رمال الصحراء الحارقة، وتوضع صخرة كبيرة على صدره، ويقال له: اذكر آلهتنا بخير، فيقول: أحد أحد أحد أحد. وعندما ييأسون منه يقولون: ألا تحفظ غير هذا؟ فيقول: والله لو كنت أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لقلتها. أحد أحد أحد أحد. هذا العزم والصبر والثبات على الحق مع كل ما واجهوه من صعاب ومشقات. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل وهو يصلي الفجر في المحراب، وها هو عثمان رضي الله عنه يقتل وهو صائم قائم في بيته، وها هو علي بن أبي طالب يقتل وهو خارج من بيته لصلاة الفجر. فمعاداة أهل الباطل لأهل الحق سنة الله في الدعاة إلى دينه، كل من دعا إلى الله عز وجل ووقف مع الحق لا بد أن يعاديه أهل الباطل. في الماضي عندما كان يذهب العلماء ليدافعوا عن دين الإسلام ويناظروا أهل البدع كما فعل ابن فورك رضي الله عنه، ذهب ليناظر قوما من أهل البدع والباطل، فلما كسرهم بالحجة والبرهان في طريق عودته هيئوا له من سمه فقتله. نعم يا أحبابنا، نحن في زمن عصيب، إن ملت فيه إلى الباطل عاديت أهل الحق، وإن كنت مع أهل الحق حاربك أهل الباطل، فقد تتعرض للبلاء، ولكن لا تفكر في هذه الدنيا الزائلة. أنبياء الله لم يفكروا بهذه الدنيا، بل ثبتوا على نشر هذه الدعوة. أليس قطع رأس يحيى عليه السلام؟ أليس نشر نبي الله زكريا بالمنشار؟ لأي شيء؟ أليس لأجل تعليم الناس ما هو خير لهم وما هو نجاتهم؟ أليس حاول عقبة بن أبي معيط أن يلف الثوب على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة ليخنقه ويقتله؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفعه وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إن بعت دينك لدنيا فانية فوبال ذلك عظيم يوم القيامة. إن ثبت على الحق وتحملت ما قد تتعرض إليه من بلاء من أهل الباطل فأنت المنصور عند الله، أنت الفائز. فلا تطمع بدنيا أيامها قليلة، أنفاسك فيها معدودة. لذلك قال العلماء: أنت أيام، إذا مضى يوم ذهب يوم ذهب بعضك. تفكر بالآخرة، أثبت على الحق ولو كلفك ذلك أن يقل مالك بسبب محاربة أهل الباطل لك، أو أن يؤذيك أهل الباطل في جسدك. أثبت على طاعة الله عز وجل، اقتدِ بالأنبياء والصالحين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن البلاء سبباً لتأخرك عن عملك للآخرة، بل إذا نزل بك بلاء ازدد من طاعة الله عز وجل، عل هذا البلاء إما أن يرفع عنك أو أن الله يرفع درجاتك في الجنة بسبب صبرك على هذا البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وأمن وأمان على الأمة الإسلامية، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, we have welcomed a new Hijri year, 1448. One year passed and one year comes. And that's the reality of your life on earth. One of the great scholars said, you are but days. When one day goes away, part of you is going away. So the smart one is the one who makes his day better than his yesterday, and his tomorrow better than his day. The one who works for the hereafter, the one who focuses on winning in the hereafter, so he won't be chasing perishing worldly pleasures. Rather, his main concern is how to be saved in the hereafter. And the month of Al-Muharram is a great month. The Prophet said about it that the best fasting after the month of Ramadan is fasting during the month of Al-Muharram, especially the 10th of it, which is known as Ashura. The Prophet fasted that day. And he said, if I were to remain alive till next year, I'll fast the 9th as well. And he said that fasting the 10th of Al-Muharram will erase the minor sins of the previous year. It's a great day because many great events took place on this day. Allah accepted the repentance of Adam on this day. Allah saved Prophet Nuh alayhi salam and the believers in the ark, and the non-believers drowned. That was on this day as well. On this day, Allah saved Moses and the believers from the tyrant Pharaoh and his followers. Also, on this day, a great disaster happened in this nation when a group of unjust people killed the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, who was calling for rectifying the situation of Muslims. To support the truth, he was killed. And this is the custom with all those who call for the religion of Allah Azza wa Jal. Take for example Prophet Nuh alayhi salam, who called his people for 950 years to embrace Islam and not to worship the idols, yet they hit him to the extent that sometimes he would lose consciousness. But after that, he would continue calling them to save them. Musa alayhi salam went to the tyrant Pharaoh and also called him to Islam, but he was arrogant and stubborn. He chose to kill Musa alayhi salam and the followers and his followers. But Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam and the believers when they crossed the Red Sea. But when Pharaoh wanted to do so, the sea collapsed on him. He drowned and his people drowned. That was on the 10th of Al-Muharram as well. And if we look at the companions, the suffering they went through before immigrating to Medina, how they were tortured and whipped, and what happened to Bilal when they put him on the burning sand in the desert, and they put a big rock on his chest, and they were asking him to praise the idols, but instead he was saying Ahadun Ahad, meaning Allah is one without a partner. They kept on torturing him, But all what he says is ahadun ahad. Then they said to him, don't you know other than this word? He said, I swear to God, if I know of any word that would tease you more than this one, I would have said it. Ahadun ahad, ahadun ahad. Umar radiallahu anhu was killed when he was praying Fajr. Same with Uthman radiallahu anhu was killed in his house while he was fasting. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu was killed when he left his house to go and pray Fajr. Why this is happening to the people of the truth? That's the custom of all those who are on the right path. The people of misguidance will go against them. There are two paths in this life. The path of the people of the truth and the path of the people of falsehood. If you were to take the side of the people of the truth, the people of falsehood will go against you. If you go with the path of the people of falsehood, you'll be going against the people of the truth. That's why you have to be steadfast. Even if you were to be inflicted with calamities, people will fight you. They may boycott you, for instance. You don't worry about this, because this world is perishing. This world is going to its end. Be steadfast, stand tall as the prophets and the righteous people in the past did. Do not worry about this world and the pleasures of it, because all perishing. We ask Allah Azza wa Jal to grant us steadfastness on Islam and to make our end as righteous Muslims. Ameen. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فروجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم اجعل هذا العام عام خير وأمن وأمان على الأمة يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

رسول الله استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله استووا ولا تختلفوا أسابني وأسابكم الله وجهوا قلوبكم لذكر الله عز وجل واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية وصلوا صلاة مودع الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

M2MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. الآن إلى موجز لأهم الأنباء.

أسعد الله أوقاتكم أعزائنا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تعديلات كبيرة على خطة الحكومة لإصلاح ضريبة أرباح رأس المال بعد أسابيع من الانتقادات والضغوط التي ركزت على تأثيرها في الشركات الكبيرة. وقال ألبانيزي إلى جانب وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة استمعت إلى مخاوف قطاع الأعمال وقررت توسيع الإعفاءات المتاحة للشركات الصغيرة. وبناء على التعديلات الجديدة سيرتفع سقف الإيرادات السنوية المؤهلة للاستفادة من أحد أهم إعفاءات ضريبة أرباح رأس المال من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، أي بزيادة تبلغ 5 أضعاف. كما وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعفاء يعد الأكثر استخداما بين الشركات الصغيرة في أستراليا، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف إلى دعم الأعمال الصغيرة وتخفيف الأعباء الضريبية عنها. أعلنت سيدني مترو استئناف أعمال الاختبارات خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد نجاحها في نقل أعداد قياسية من الزوار خلال فعاليات فيفيد سيدني. وقالت الشركة إنها شغلت أكثر من 600 خدمة إضافية خلال المهرجان، فيما سجل خط أم 1 أكثر من 164 ألف رحلة في أحد أيامه، وهو أعلى مستوى مسجل ليوم واحد. واعتبارا من هذا الشهر ستغلق خدمات المترو بالكامل في عدة عطل نهاية أسبوع للسماح باختبارات وتجهيزات مشروع ساوث وست مترو على أن تؤمن حافلات بديلة بين تالاوانغ وتشاتسوود. هذا ومن المقرر أن يمتد خط أم 1 إلى بانكستاون خلال النصف الثاني من العام ليخدم 31 محطة على امتداد 66 كيلو مترا. بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت سويسرا أنها تواصل التحضير لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين اليوم في منتجع بيرغنستوك بمشاركة باكستان وقطر ودول أخرى معنية لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ومن المقرر أن تتناول المفاوضات ملف الأموال الإيرانية المجمدة رفع العقوبات والملف النووي إلى جانب جوانب قانونية وسياسية مرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق. وفي الأثناء أكدت طهران أن برنامجها الصاروخي لن يكون موضوعا لأي تفاوض، مشددة على أن قدراتها الدفاعية خط أحمر لا يخضع للنقاش. وعلى صعيد الهجمات بين المقاومة في لبنان والجيش الإسرائيلي، أفاد تقارير إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين بينهم ضباط كبار جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية في جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهات على الرغم من التفاهم الذي يفترض أن يشمل الساحة اللبنانية، وفي ظل تأكيدات إيرانية سابقة بأن إنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق. بالانتقال إلى الضفة الغربية، دعا رئيس الوزراء الإسرائيليان السابقان إيهود أولمرت وإيهود باراك مع عشرات المسؤولين السابقين حكومة بنيامين نتنياهو إلى التصدي فورا لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرين من تصاعد العنف والتهجير ضد الفلسطينيين. هذا الموجز انتهى متابعينا الكرام، وأشكركم على المتابعة.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: تأمل كيف ينزرع في نفوس أطفال المسلمين التعلق بصاحب الذكرى والمناسبة البشرى عليه الصلاة والسلام من خلال كل تفصيل في الهجرة، الغار بنسيجه واستقبال المسلمين المترقبين لسلامة المهاجر العظيم وصاحبه.

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداثاً حولت مجرى التاريخ وأحدثت أعظم نقلة وأعقبت أقوى الآثار، تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً ورفعة وتمكيناً وظهوراً لهذا الدين.

0: أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

0: تكر الأيام وتمضي الأعوام ويطول الزمان وتبقى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراً يشع على مدى الدهر ولواءً كريماً يتمايل خفاقاً مع نسائم العز والمجد التليد ودرساً عظيماً تستمد منه الأجيال معاني الصبر والإخلاص والبذل في مناصرة الحق والمبادئ السامية والعمل على رفع الظلم والحيف وتلك كانت دعوة كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أمصار النبي.

0: فلم يأتي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدة جديدة أبداً، ومخطئ من ظن ذلك، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام امتداداً وتجديداً لدعوة السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، الذي كانت دعوته كذلك تجديداً لدعوة كليم الله موسى عليه السلام، الذي كانت دعوته أيضاً امتداداً لدعوة من قبله من الأنبياء الكرام إلى أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام.
1: وإذا بالمختار يخرج للأعراف.
0: لقد كانت الهجرة المباركة عملاً عظيماً جداً لترسيخ وتثبيت دعوة الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله لهداية الناس، وختمهم بإمام المرسلين محمد بن عبد الله الهاشمي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهدى، وحرص حرصاً كبيراً على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامتهم على طريق الحق والاستقامة، لتسلم لهم دنياهم وأخراهم بالتزامهم ما أمر الله به وأرسل رسله بالدعوة إليه. فكان عليه السلام يمشي في الطرقات يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد من غير ملل ولا يأس في الليل والنهار، بثبات تتضاءل أمامه الجبال الراسيات. فمرة يقول الكفار: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان ما أنت عليه خيرا نكون قد أصبنا منه حظا، وإن كان ما نحن عليه خيرا تكون قد أصبت منه حظا. فيوحى إليه بسورة الكافرون ويقرأ

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: ومرة يعرضون عليه المال والملك في ترك ما يدعو إليه من الحق، ويكلمه في ذلك عمه أبو طالب، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلام بليغ ما زال صداه يتردد عبر التاريخ: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فليست الدعوة إلى الله محل مساومة على عرض رخيص من متاع الدنيا الزائل، ولا سلعة يتفاوض عليها أهل الدنيا، وهذا ما لم يفهمه كفار قريش الذين طمس الله على قلوبهم، فراحوا يكيدون له ولأصحابه، وإذا بهم يجتمعون في دار الندوة ويستقر قرارهم على رأي عدو الله أبي جهل. وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يكيدون، فخرج من بين أظهرهم وهو يقرأ:
0: ياسين والقرآن الحكيم،
1: حتى بلغ:
0: وجعل

0: يبصرون.
1: وألقى الله عليهم النوم فلم يروه، وبات علي رضي الله عنه في فراشه يتسجى ببرد أخضر. وتمت مشيئة ربك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. وكانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه تنفيذاً لأمر الله، ليس جبناً ولا هرباً من الواقع ولا طلباً للراحة والاستجمام. فقد دعاهم إلى الحق فأبوا إلا طغياناً ونفوراً، فأذن الله له بالهجرة، فهاجر تنفيذاً لأمر الله يصحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ولم يكن الطريق إلى المدينة مفروشاً بالورد، ولا تمت الهجرة بالسيارات المكيفة أو المصفحة، بل قد خرج عليه الصلاة والسلام ليلاً ونزل الغار مع صاحبه، فسخر الله حمامة باضت على فم الغار وعنكبوتا نسجت، وإذا بكفار قريش يتتبعون الأثر فيصلون إلى الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيجيب الحبيب الكريم عليه السلام: لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه بالنصرة والحفظ والتأييد فمن ذا الذي ينال منه؟ وكفى بالله حفيظا ونصيرا.
2: مثل حسنك ما رأينا.
1: وأمر رسول الله عليه السلام أصحابه بالهجرة، فكانت الهجرة عند ذاك فرضا على المستطيع من المسلمين. فهاجر الناس أفواجا، هاجر الناس فرادا، قصدهم المدينة ليلوذوا بحما رسول الله عليه السلام وليأتمروا بأمره، تاركين الدنيا وراء ظهورهم، صارفين قلوبهم إلى الآخرة والبذل في سبيل الحق.
2: يا ختام الأنبياء.
1: وكانت الهجرة مقدمة لدك صروح الظلم والباطل وحمل مشاعر النور التي أضاءت غياهب الجهل الذي طالما خيم على الدنيا قرونا وقرونا. جمع بسببها رسول الله عليه السلام القبائل على قلب رجل واحد، فصاروا متحدين على الحق، مشتركين في السعي لهدف منشود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم وبعد مضي ما يزيد على 1400 سنة من هذا الحدث التاريخي الكبير، نتذكر الهجرة فنجد لذكراها حافزاً في النفس يدفع إلى استسهال القيام بصنوف البذل والصبر والثبات في سبيل الحق والتمسك بتعاليم الشريعة الغراء والاعتزاز بعز الإسلام. هذه الهجرة المباركة تغرس في القلوب علو الهمة والترفع عن الخنوع والكسل، لذلك نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يهتمون بذكرى الهجرة الشريفة، بل ويزدادون اهتماماً بها على مر السنين، استنهاضاً للهمم وتذكيراً للأمة بواجبهم نحو أنفسهم ونحو أمتهم، لينهضوا جميعاً لرأب الصدع وإصلاح ما أفسد الناس في زمن الغربة وصون الإسلام من تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شعارنا في ذلك الوسطية والاعتدال. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركات على المؤمنين، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.

0: الهجرة نبراس في التوكل على الله.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: صوت الجالية منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم. ثوان قليلة قد تفصل بين الأمان والخطر، حريق منزلي قد يبدأ دون إنذار، إلا إذا كان لديك جهاز إنذار الدخان سموك ألارم ويعمل. خدمات الإطفاء والإنقاذ في سيدني تدعو الجميع، لا تنتظر حتى فوات الأوان، تأكد من وجود جهاز إنذار في منزلك، تأكد أنه يعمل، فقد يكون هو الفرق بين الحياة والموت. ومع اقتراب فصل الشتاء وازدياد استخدام أجهزة التدفئة داخل وخارج المنزل، ترتفع مخاطر الحرائق، وهنا تزداد أهمية الوقاية والمعرفة. ضيف حلقتنا اليوم رجل إطفاء أول، سينيور فايرفايتر، معنا اليوم في الاستوديو لينقل هذه الرسالة باللغة العربية إلى المستمعين، ويسلط الضوء على أهمية هذه الحملة وكيفية حماية منازلنا، ونتعرف على ضرورة تركيب وصيانة أجهزة الإنذار في المنازل وكيفية التصرف الصحيح عند وقوع الحريق، حيث إن الفروقات البسيطة قد تحدث فرقاً كبيرا في السلامة. أعزائنا المستمعين، نحن هلأ على وقت فصل الشتوية، وأكيد فصل الشتوية اليوم الواحد بيستعمل كتير إشياء بالبيت لحتى يدفي حاله ويدفي أفراد عائلته، سواء من دفايات على الكهرباء أو دفايات على الغاز، أو يمكن مثلا مثل اير كونديشن أو شغلات كتيرة. هذا بيرتبط ارتباط مباشر بموضوع الحريق والنار. يسعدنا أنه نستضيف بالاستديو توني أبي عساف. توني أبي عساف من جهاز خدمة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز. توني أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا زين. Thank you very much for having me.
0: أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي نحن وياكم أعزائي المستمعين عن الحملة اللي عم بتقوم فيها خدمة الإطفاء والإنقاذ Fire Rescue About Smoke Alarm. توني، اليوم حملة خدمات الإطفاء والإنقاذ الشتوية لهالعام مسميينا أنتو تحقق من جهاز إنذار الحريق لديك، يعني we talking about smoke alarm.
1: Yes.
0: وهذه حملة كتير حلوة وكتير جريئة. ليش هالتركيز القوي على هالحملة لهالسنة؟
1: التركيز قوي لأنه من 20 سنة طلع القانون، كفينا هلأ 20 سنة. القانون بيقول أنه كل بيت لازم يكون عنده سموك ألام على كل طابق، واحد سموك ألام مينيمم على كل طابق. ولحد هلأ عم نروح على بيوت وعم نلاقي أنه نص البيوت ما عندهم سموك ألام شغال. يعني من عم نول بهالسنة اللي مرقت رحنا على 3500 حريق بقلب البيت، ولقينا انه نصهم، نص هالبيوت، نص هالحريق ما كان عندهم سموك ألام شغال. بهالسنه اللي مرقت بعدنا عنكم 30 شخص توفوا بهالدخان وبهالحريق، و400 انجري جريح. يعني اذا في سموك ألام بقلب هالبيت بيوفر كتير عن.
0: طيب توني، ليش بتظن انه اليوم البيوت او الشخص ما عنده اهتمام انه يكون في عنده سموك ألام بالبيت؟
1: في كتير بيقولوا انه مثلا اللي زمان هون ولحد هلا كتر خير الله ما صار ما في حريق وما حيصير حريق. ما بيعرفوا بالسموك ألام، او بيقولوا انه السموك ألام ما نقله ولقاه، بس ما بتعرف اي ساعة بيجي مثلا ولد على البيت، الدفاية حد منه، أو واحد بيكون عم يقلي شيء مثلا وبينسى إنه في شيء على النار، وبيروح مثلا على الفيسبوك، أو بيروح بيلعب ورا، أو بيروح على في كتير بيروح على الشبات بينسوا إنه عم يقلوا أو عم حاطين شيء على النار، وبيبلش الحريقة. هيك بهذا سموك ألام مهم كتير تيوعينا، تنحنا نعرف إنه في دخان بقلب البيت بيلفتنا نظرة انه
0: فإذا الحملة اليوم اللي عم بتقوم فيها فاير نيو ساوث وولز هو التركيز على أهمية وجود السموك ألام بالبيت.
1: نعم.
0: أها.
1: نعم.
0: طيب هالحملة مين بتستهدف؟ حسب ما أنا شايف إنه بتحكي عربي وشكلك لبناني بالأصل، من وين أنت
1: طوني؟ نعم من الشمال.
0: من الشمال.
1: يعني نعشاش من الشمال.
0: نعشاش بالشمال.
1: نعم.
0: طيب إنه أنا شايف هالحملة تستهدف هي المجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا. طيب شو هي التحديات اللي عم بتواجهوها وكيف نحن كإذاعة أو كمجتمع بنقدر نساعد لحتى نوصل هالرسالة؟
1: Yeah, لأن في كتير ما بيوصلون المسج. بنشكرك كتير إنه في هالبرنامج تنقدر نوصل لهالناس يلي ما بيوصلون هالمسج أو ما بيقدروا يحكوا إنجليزي مثلا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بنشكركم كتير. كثرة الحريق بسيدني صارت بقلب الكانتبر بانكستاون إيريا. عم نجرب نوصل للناس ونوصل للعالم كلهم ليقدروا يعرفوا، لأن الحريق ما بيقول لك أنت كبير أو صغير أو من أي ضيعة أو من أي بلد. الحريق ما فرقني معه بس، ونحن كمان ما فرقني معنا، بدنا المسج يوصل للكل.
0: أوكي.
1: يعني مهم كتير أنه نبعث هالمسج لا everybody.
0: طيب هلا أنت ذكرت أنه بكانتربيري بانكستاون، يعني هل حملة هيدي الكامبين اللي عاملينها فقط بمنطقة كانتربيري بانكستاون ولا بكل المناطق؟
1: عملينا بنيو ساوث ويلز كله.
0: كله ياتو.
1: بكل نيو ساوث ويلز، بس في مناطق بتصير حريق ما بيصير كتير وفي مناطق في كتير حريق. حسب مثلا في ناس بيحبوا يطبخوا بالزيت، في ناس بيحبوا يطبخوا برا أو جوا، يعني حسب على الكولتشر، حسب على كيف بيطبخوا. في ناس بيعوزوا اير كونديشن، في ناس بيعوزوا غاز هيت ستوف على الغاز وهيت على الغاز، كل واحد شكل. ما بنعرف ليش بقلب كانتربيري بانكستاون هو اكتر شيء، بس بنحب نعمل.
0: يعني بفهم منك كمان طوني انه اليوم مش بس انه ضباط من خدمات الانقاذ والاطفاء بيحكوا عربي، حيكون في ضباط وحيكون في فولنتيرز بيحكوا لغات تانية كمان، حيكونوا بكافة نيو ساوث وولز عم يشتغلوا على هالحملة هاي الكامبين.
1: إيه طبعاً، لأنه في مش بس بيحكوا عربي بقلب نيو ساوث وولز، في بيحكوا مثلاً تشاينيز، بيحكوا إيطاليان، فيتناميز، وفي بيشتغلوا معنا. هلأ أنا بحكي عربي بيشتغل مع فاير ريسكيو، وفي مثلاً بيحكوا فيتناميز بيروحوا على مثلاً كابراماتا.
0: أيوة.
1: وبيحكوا غريك أو إيطاليان وبيروحوا يقدروا يوصلوا هالمسج للكل.
0: طيب طوني، نحن بنعرف انه وظيفة اجهزة انذار الحريق قديش مهم انه الواحد يكون متأكد بالبيت انه السموك ألارم عنده شغال.
1: هو مهم كتير. مهم كتير. تقلك ليه؟ لانه بس نكون نايمين، بس انه بس نفوت على النوم، انه بس نكون نايمين عنا نص ليل، يعني عم نبصر بنومنا، بني آدم ناتشرلي ما بيعود يقدر يشم. بيخسر كل القدرة يقدر يشم، بقى مندل نقدر نسمع. بقى نحن ونايمين إذا في دخان بقلب هالبيت ما حنشم شيء، عشان هيك السموك ألام هو بيوعينا، بيصوت صحيح مزعج شوي بس بيوعينا، بنقدر بيعطينا وقت تنوعه تنشوف إيش فيه. إذا في حريق بقلب البيت ناخد هالولاد، ناخد هالعائلة ونطلع لبرا. يعني إذا ما فينا نشم شيء بالعقليلي فينا نسمع الألام. عشان هيك مهم كتير.
0: طيب وأنا شايف اليوم أنت جاي ومعك سموك ألام.
1: نعم.
0: شو الهدف منه للسموك ألام اليوم أنه جايبته معك؟
1: جبته معي لأنه تقدر شوف فيك، ما بعرف إذا عندنا فيديو، بس إذا منحطه على الفيسبوك تشوف فيكم أنه هين كتير. تواحد يركبه كل شهر يعمل له مثلا فاكيوم، هو بيكون صحيح على السطح على السيلينج، بيعملوا له فاكيوم. اذا في مثلا غبره بقلبه او ليتل انسكس كرتيلي بيكون كل هذا بننظفه. وفي له زر، كل سموك الام له زر بيقولوا له تيست باتن، تا واحد يفحصه كل شهر. احسن شيء اذا واحد فحص الزر، بيعمل فحص له، بيعمل له تيست، وبيعرف انه عم يشتغل السموك ألام.
0: أوكي.
1: إيه بس إنه لازم نفحصه كل شهر.
0: أيوة. كمان توني لا شك إنه أجهزة إنذار الحريق المنزلية يعني ساهمت وتساهم كثير في إنقاذ الكثير من الأرواح. كيف ومتى مطلوب إنه الواحد يعمل له صيانة؟ يعني يا ريت بتخبرنا وبتقلنا للمستمعين أيمتى كل أديش الواحد مطلوب يعمل له صيانة.
1: Yeah, so السموك ألام كل شهر كل شهر حسب ساتل بدكم أنت الناس ساتل هني بدهم بس إنه نحنا منقول إنه كل شهر واحد بيفحص السموك ألام مثل ما قلت لك بيجيبوا فاكيوم كلينر بيكون مثل ما عم بيعملوا الأرض بيشيلوا الهيد عن الفاكيوم كلينر الراس تبع الفاكيوم كلينر وبيطولوا هيك لفوق وبيشيلوا الغبرة داير من دور وبيفحصوا الزر بعدين
0: okay.
1: بس يكون شغل ألام معناته خلاص تاني شهر تالي شهر وبيت ما بها يعني لا.
0: طيب من خلال خبرتكم طوني هلا انت ذكرت اول ما بلشنا انه 3500 حريق كان يعني صار معكم وما كان في سموك ألام بالبيوت. هل من خلال خبرتكم تبين عنكم انه بعض الحرائق اللي انتم فتوا عليها كان فيها سموك ألام للاسف كان السموك ألام مثلا ما عم بيشتغل؟
1: yeah, هلا اذا سموك ألام بقلب هالحريقه اذا احترق ما حنعرف اذا كان شغال او لا بس في كتير منروح لعندهم ما منلاقي سموك ألام بقلب البيت مثلا الحريقة بتكون على الواتة بيبين إذا كان في سموك ألام من فوق بيبين علينا أنه بنص هالبيوت ما فيهن سموك ألام.
0: ماذا يمكن أن يفعل الناس للتأكد أن لديهم جهاز إنذار يعمل في المنزل؟ هل يمكنهم الاتصال بجهة معينة؟ يعني كيف الناس بتقدر تتأكد أنه أنا عندي سموك ألام بس هذا السموك ألام شغال وهذا السموك ألام ماشي حاله إنه مينتيند؟ هل بيقدروا بيتصلوا بحدا؟ حدا بيقدر بيساعدهم
1: yeah,
0: ولا
1: نعم.
0: إنه شو بدهم يعملوا؟
1: يا yeah, سؤال منيح وهين كتير. إذا واحد بروح مثلا على الجوجل بيحط what's the closest أي شو أقرب fire station بيرن على fire station بيقولون أنا ماني متأكد كيف بدي افحص هالسموك ألام أو ماني متأكد إذا شغال سموك ألام فيكن تجوا لعنده بيعملوا موعد مع الفاير بريغيد تجي هالفاير تراك لعندهم منحط نفحص السموك ألام إذا عندهم سموك ألام نفحصه إذا البطارية ما نشغاله منغير البطارية إذا السموك ألام ما نشغال منحط لكم سموك ألام brand new سموك ألام
0: حلو
1: وإذا في أوضة تاني كمان إذا نجي لعندكم ومنشوف انه بتاني اوضة لازم يكون فيها سموك ألام بيكون احسن لكم اذا فيها سموك ألام وما في منحط لكم سموك ألام واحسن شيء بكل هذا كله بلاش
0: for free
1: كله free
0: حلو
1: كله بلاش يعني السيرفيس والسموك ألام والبطاريات كله بلاش ما تقولوا انه بدنا ندفع شيء ما في زبوطة ما في دفع ما في اي شيء هيك كله بلاش ونحن بنشكركم ونحن بنحمل حالنا
0: مروان that's excellent ممتاز
1: all free yep.
0: واي حدا بيقدر بيتصل من وين مكان بيقدر بيتصل باي منطقه ضمن هالمناطق اللي هي على مثل ما عم تحكي على الاطفائيه
1: نعم
0: نحن بنسميها الاطفائيه
1: yes.
0: بيتصلوا بيقولوا له انه السموك ألام ما انه عندي شغال او بدي اياكم تجوا تعملوا فحص بيجوا for free
1: 100% بتعملوا موعد بتقولوا اي انتم بتشوفوا اي وقت انتم بتكونوا فاضيين نحن بنجي لعندكم بهالوقت
0: حلو
1: yep.
0: طيب هلا توني نحن على ابواب الشتويه
1: yes.
0: ومثل ما حكينا بالبدايه انه بالشتويه الواحد بده يدفي حاله بده عرفت كيف ويكثر استعمال اليوم
1: نعم
0: يعني الشغلات اللي فيها نار يعني خاصه شوي وحريق وحطب وغاز وكهرباء وكذا وهيك شيء
1: نعم
0: شو هي الأشياء اللي يمكن أنه الناس تقوم فيها للحفاظ على سلامتها؟
1: yeah.
0: so يعني شو مطلوب من الناس أنه يعملوا بهالمناسبة هاي أو بهالفصل هذا لحتى يحافظوا على their safety؟
1: yeah. so في كم شغلة أول شيء هلأ حكينا على السموك ألام next تاني شغلة منقول keep looking when cooking هيدي منقولها بالانجليزي
0: فتح عيونك وانت عم تطبخ
1: نعم
0: حلو
1: ما تنسوا انه في شيء على النار ما تلتهيوا باللولاد او تنسوا وتروحوا على السوق مثلا لانه بهالبيوت يلي منروح عليها نص الحرايق بتبلش بقلب المطبخ فلازم نضل ننتبه انه عشا عم نطبخ بقلب المطبخ
0: نعم
1: تاني شيء منضل نحن كمان بالانجليزي منقول keep one meter away from the heater. يعني عن
0: الدفاية.
1: بعده عن الدفاية. لأنه الحريقة بتبلش بالهب الهيت. ولأنه إذا منقرب مثلا في كتير بدوا ينشفوا تيابون أو بردانين كتير أو حرام بيقربوا كتير على الهيتا. هالهب بيبلش الحريق. فبنضل بعيد عن الهيتا. كمان إذا واحد عم بدو يطبخ واللي عم بيطبخ فيه مثلا على الفحم، إذا هالفحم طابع لبرا لازم يدل برا، خلوه برا. ما تفوتوا الفحم لجوا. ما تفو إذا شيء لازم يدل برا ما تفوتوا لجوا أبدا، خلوه برا. هو هالديزاين تبعه تيدل برا، خلوه. تاني شيء don't overload power boards. يعني الفيش الكهرباء يلي هل فيها 4 أو 5 أو 6 ما تحطوا فيها 10 أو 12، تحطوا كمان تعملوا الدبل أدابتا على دبل أدابتا يعني فوق من بعضهم. لأنه هي الديزاين تبعها يضل تحمل مثلا 2 حطوا بس 2، ديزاين تبعها يحطوا 4 حطوا 4، ما تحطوا 10 و20 وحدة كفرد بريز، لأنه بيصير هب كتير ما بدعوا تحمل، هي بيصير حريق.
0: حلو.
1: ولا في كتير هلا كمان عندهم سكوترز والكتريك بايكس على كهرباء، بسكليت على كهرباء. بدهم يعملوا يشارجوا البطاريات. البطاريات التشارجة يلي بيجي مع البسكليت عوزوا هالتشارجة. ما تروحوا تشتروا تشارجة
0: شيب مثلا
1: شيب وان من غير ما تروح، لأنه الديزاين تبعه يمكن ما يشتغل على هالبايك. يمكن يشتغل أول مرة أو تاني مرة، بس معقول كتير ما يشتغل. بقى انتبهوا كتير، تشارجة لازم تكون تشتغل مع هالبايك. وإذا فيكن تركبوا فاير اكستينغويشر وفاير بلانكت بقلب البيت بيكون منيح. يعني إذا الحريق بيكون صغير دغري أنتو يعني بتطفوا هالحريقة ما بيقعد في أي problem.
0: طيب وهذا الفاير ستيشن بتساعد فيه هذا إنه الفاير بلانكت، ولا هو بده يجيبه طفيت الحريق؟
1: لا، نحن ما عنا نحن عنا سموك ألام. كله بلاش بنعمل كل سموك ألام، بس الفاير اكستينغويشر مثلا حقق $20 أو $30. الفاير بلانكت كمان هي ذات الشيء، يعني كرمال $50 أو $60 ما أنا شيء، فيك تجيبه من كامبينج شوب، في كتير أنواع.
0: في شغلتين ذكرتني فيهم لما أنت عم تحكي طوني، اللي هي إنه بالنسبة للفيشي الأدابتر، نحن بلبنان بنسميها كنا سراء إنه يحط سراء على سراء. هذا قصدك أنتو ما تحمل أكتر من هيك؟
1: السراء بيحمل 2، ما تحط على سراء وسراء وسراء تيحمل 50 وحدة، عرفت كيف؟ يعني
0: كمان ذكرتني بشغلتين بالنسبة لموضوع البطاريات. إنه اللي عم بيشرج البطارية لنقول كمان أحياناً اللي هن بيشتغلوا اللي عندهم خشب وعندهم مكانات، أحيانا بيكون عنده بالجراج مثلا الدريل بيكون عم بيشرج البطارية وحطها بالجراج أوفر نايت بيكون. كمان هيدي أحيانا مطلوب ينتبه لها ولا شو؟
1: هي كمان لازم ما يحطها أوفر نايت. إذا في واحد بنهار يحطها كلها بدا ساعة أو ساعتين مثلا أكتر شيء، ما يحطها أوفر نايت، لأنه كمان تشارجة هي بيطلع شوية هب منها، بيطلع هيت. أفضل يعملها بالنهار.
0: كنت عم بتقلي هلأ بالمنطقة على الهواء أنه حتى اليوم مثلا التليفون لما عم بتشارجه في ناس بتحطه كمان أحيانا، وشفنا هيدي بعض الشغلات على السوشيال ميديا أنه البطارية فقعت. هيدا بسبب أنه وقت اللي عم بيوصل على 100 أنه فول تشارج عم بيتركه على تشارجة. هيدا شو هيدا؟
1: هلأ إذا واحد حسب على تشارجة في تشارجز بس تحطهم بقلب التليفون أو بس تحطهم بقلب مثلا البطاريات تبع الإلكتريك بايك. في منهم بيطفوا وحدهم بس يوصلوا للمية. هني بيطفوا وحدهم وبيخلوا البطارية على المية وما بيعود في كهرباء لهم. وفي منهم الشيب وان رخاص، هودي واحد بيجيبون عن الإي باي ومثلا ما بيعودوا يطفوا، بيضلوا عم يعطوا كهرباء لهالبطارية تا واحد يجي يطفيها من الكهرباء هو. بقى هيدي كمان بيطلع هب منها. عشان هيك لازم واحد يشتري وحدة أو ينتبه إنه الشارجة يلي معه إياها تنتفي وحدة. بس تصير المية هي بتعرف إنه صارت البطارية على المية بتتفي وحدة.
0: طيب توني آخر سؤال لليوم. إنه إذا كان صار حريق بالبيت شو الواحد مطلوب يعمل؟
1: أوكي، الحريق لأنه النص الحريق بيصير بقلب الكيتشن. منقول بنعتبر أنه واحد عم يقلي حتى أنه الحريق من القلي من الزيت. إذا طلع الحريق وسببه هو الزيت اسحى واحد يحط مي على الزيت لأنه يعني بيصير explosion.
0: بيكبر بصير في مثل انفجار يعني.
1: انفجار يعني بصير يعني الكيتشن إذا ما حيحترق بصير ساعتها بده يحترق.
0: لما بدي يحط المي على الزيت المغلي.
1: على المغلي إذا زيت. بس حتحطوا المي مع الزيت. تعرفوا إنه المي والزيت ما بيخلطوا مع بعضهم. تاني شيء إذا صار حريق وما قدرتوا تفيتوا الحريقة إذا كبرت شوي وما فيكون أو ما بتقدروا ما على شيء طلعوا من هالبيت. خذوا الأولاد، خذوا الكبار، خذوا العائلة كلها وطلعوا من هالبيت. سكروا هالبواب وراكم إذا فيكم وطلعوا لبرا. وأهم شيء أهم شيء بليز ما ترجعوا تفوتوا على البيت any reason. هاي الله سبب ما ما تقولوا تليفوني جوا أو لبسيني جوا أو كذا. اصحى تفوتوا لجوا. طلعوا لبرا سكروا هالبواب ورنوا ل 000 يعني 000 ونحن منجي. نحن عنا العدي كله منفوت ومنعمل بدنا إياه. بس اصحى تفوتوا لجوا بس تطلعوا لبرا.
0: طوني أنا بدي أتشكرك كتير على وقتك وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وبتمنى إن شاء الله تعالى يكون لنا لقاءات تانية لحتى نحكي أكتر عن هالمواضيع اللي هي بتهم الجالي يسمعوها، خاصة اللي هن كبار بالعمر أكتر، وغالبا اللي بيكونوا بالبيوت يعني غالبا بيكونوا بالبيوت هن. إذا صار ما صار ما صار شو يعملوا. فشكرا لك طوني،
1: بشكرك كتير زياد، وسلم ألف دياتك إنه أعطيتنا هالمجال تنقدر نوصل لهالمسج، نوصل هالمسج للناس يلي ما بيقدر يوصلوا هالمسج.
0: خلي لي إياك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي سلطنا فيها الضوء على أهمية الوقاية ودور أجهزة إنذار الدخان في حماية أسرنا ومنازلنا. نشكر ضيفنا طوني أبي عساف على مشاركته القيمة وعلى الرسالة الهامة التي نقلها إلى مجتمعنا باللغة العربية. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد أضافت لكم معرفة مهمة تساهم في تعزيز سلامتكم وسلامة من تحبون. وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة نواصل فيها تناول مواضيع تتعلق بالسلامة العامة والوقاية من الحرائق في المنازل وغيرها. دمتم بأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة التي نسلط فيها الضوء على شخصية أكاديمية ومجتمعية بارزة، وهو الدكتور عماد برو، اختصاصي العلوم الجرثومية والأمراض المعدية والأمين العام للمجلس القاري الأوقياني في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. يسرنا أن نستضيف الدكتور برو للحديث عن التكريم الرفيع الذي ناله بحصوله على وسام أستراليا OIM، وهو تقدير يعكس مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات العلمية والمجتمعية وإسهاماته المتميزة في مجال الصحة والعلوم الطبية، إلى جانب دوره الفاعل في خدمة الجالية اللبنانية وتعزيز الروابط الثقافية والإنسانية على المستوى الدولي. خلال هذه المقابلة إن شاء الله سنتعرف على أبرز المحطات في مسيرته المهنية والدوافع التي قادته إلى تحقيق هذا النجاح وأهمية هذا الوسام بالنسبة إليه وإلى الجالية بشكل عام. أهلا وسهلا بكم دكتور عماد، ونبارك لك هذا التكريم الذي نفخر به جميعا.
3: شكرا حاج أحمد على الاستضافة في هذه الإذاعة الكريمة التي تعودت دائما أن أكون أحد المشاركين في كل المناسبات.
2: بارك الله فيك، أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، كيف كان شعورك عند تلقيك الخبر، خبر منحك وسام أستراليا الـ OIM، وماذا يمثل لك هذا التكريم على مستوى الشخصي وعلى المستوى المهني؟
3: طبعا مثل هذا التكريم يلي هو يعتبر تكريم له قيمته عند المجتمع الأسترالي، وتكريم له أيضا بعده الوطني.
2: نعم.
3: للأشخاص اللي أنجزوا ما يمكن إنجازه في خدمة المجتمع الأسترالي. بصراحة مثل كل أي نجاح بتحققه فيه يعني الفرحة بالدرجة الأولى، وبصراحة تانية بتشعر معها فرحة ممزوجة بالتواضع أمام هالتكريم أكثر مما تشعر فيه بالفخر، لأنه هو ليس تكريما شخصيا هيك بعتبره أنا فقط، بل هو تكريم لكل من سار معي في هذه المسيرة كجالية، كأفراد، كأصدقاء، كأوفياء. هو التكريم أنا بعتبره مشترك بيني وبينهم. لعائلتي يلي طبعا إلي الفخر بأنه دائما كانوا السند في كل ما هذا ما كنا ننجزه، وأساساً المسافة يلي هن بعض الأحيان بيعتبروني خارج هذا الوقت يلي لازم أنا المفترض أعطيه لعائلتي، فكنت دايماً أقول لهم ما حدا يزعل مني، في عندي العائلة الصغيرة وعندي العائلة الكبيرة. فالعائلة الكبيرة يلي هي الجالي والمجتمع المحيط فيه يلي أنا بحييهم اليوم وبشكرهم جدا على دعمهم منذ اللحظة الأولى يلي جيت فيها على أستراليا، ويلي احتضنوني بكل إخلاص وبكل وفاء. والعائلة الصغيرة يلي هني دفعوا تمن هيدا بعد الأحيان، ولكن ساعدتهم كمان مشاركين فيها. لكل المتطوعين يلي أنا اشتغلت أنا وياهم، إن كان في لجنة الإغاثة أو لجنة الحراية أو لجنة، إن كانوا من الجالية المتعددة الثقافات وخاصة اللبنانيين والعرب أو من الأستراليين.
2: نعم، بارك الله فيك. كمان يعني تحياتنا للعائلة الكريمة، أكيد يعني هن تحملوا وصبروا، ولكن دعم مهم، وكمان مثل ما قلت
3: لو ما هذا الدعم لكننا نحن في مكان آخر يمكن يعني.
2: نعم، وكمان نحن يعني لما عم نوجه لك المباركة بنيل هذا الوسام، كمان نحن منوجه لهم أكبر تحية لدعمهم ويعني مساندتك بهالمسيرة حتى تحقق النجاح، وكمان خدمة أبناء الجالية يعني.
3: شكرا حاج أحمد، وخليني بضمن العائلة أنه كمان اتوجه بالتهنئة الكبيرة لفضيلة الشيخ سليم علوان لحصوله على نفس الوسام. طبعا هو كبيرنا، وبالتالي يعني ليتقبل مني أحر التهاني بهذه
2: يعني هالمناسبة التكريم. نعم نعم، بارك الله فيك دكتور. يعني أكيد مثل ما ذكرت أنت تلقيت هالخبر بالفرحة، وأنت شخصيتك المتواضعة ما شاء الله مع كل الإنجازات اللي أديتها، مثل ما قلت الله يحفظكم ويبارك فيك ويمدك بمزيد من يعني الصحة والعافية لكمان تخدم أبناء الجالي وتكفي وتتابع بهالمسيرة.
3: شكرا.
2: كمان يعني قلنا هذا التكريم أعطيتنا فكرة كيف كان يعني شو بيمثل لك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني. كمان بحب أسألك شو أبرز الإنجازات أو المبادرات اللي بتعتقد أنه أسهمت بنيلك هذا الوسام الرفيع اللي هو وسام أستراليا.
3: بالنسبة لإلي رح أفصل نقطتين عن بعضهم. المسيرة المهنية يلي نحن عم نعمل فيها، والمسيرة المجتمعية. طبعاً نحن نؤمن بأنه قوة أستراليا حالياً هي تكمن في تنوع الثقافي. لذلك في هالجانب ساعات كتير لعملية مد جسور بين الجاليات المختلفة من خلال التعاون مع المؤسسات المجتمعية المختلفة عند كل الجاليات، وأخص بالذكر الجالية العراقية لأنه كان في تعاون كتير كبير خاصة قبل مرحلة الكوفيد وخلال مرحلة الكوفيد، حيث كان في نوع من التنسيق الكامل مع الجمعية الطبية العراقية في نشر الوعي. وهون بغتنم الفرصة أشكر الدكتور البروفيسور أحمد الربيعي على هيدي المبادرة يلي يعني أخذناها. وكنت أنا ذاك أنا رئيسا للمجلس العربي أستراليا، فتوافقنا على نعمل حملة توعية حول المسألة، وشاركتنا السيدة وفاء جحا، وعملنا ما لا يقل عن يعني 100 محاضرة يمكن وما أكثر من ذلك في كل اللغات، الإنجليزية العربية من ناحيتي حتى الفرنسية، تعاملت مع الجيل الفرنسية وعملنا اللي قدرنا عملناه. هيدا المد الجسور والمساهمة بنشر التوعية وبنشر الوعي الصحي وتشجيع الاندماج الإيجابي بالمجتمع الأسترالي، طبعا مع إيماننا بالحفاظ على خصوصيات كل جالية لوحدها. يعني خصوصية ثقافية، خصوصية لغوية، كل هيدا الأمور. شاركت أيضا بمبادرات تهدف لرفع المستوى الوعي المجتمعي عند الشباب، طبعا مكافحة المخدرات، مكافحة القمار، يعني كل هيدول كانت متعة لإلي شخصيا هذا العمل. أما من الناحية المهنية فأنا يعني باختصاصي في علم الجراثيم والأمراض المعدية، اشتغلت يعني حوالي تقريبا في أستراليا 33 سنة، قبلهم في لبنان. فالآن أعلنت تقاعدي ومنذ 3 سنوات وبعدني شبه متفرغ للنشاطات الثقافية، خاصة النشاطات اللي تطلع من الكتاب والشعراء والأدباء، وهدول أنا حاضر دائما بهذا الموضوع، وحاضر دائما مع الشبيبة في إعطاء دور لهم أكثر وأكثر، لأنه بالنسبة لنا الشبيبة في أستراليا عليهم أن يعني يتعلموا بأن هناك قيم ورثوها وأخذوها عن أهاليهم وعليهم الحفاظ عليها وتطويرها من خلال تجسيدها في المجتمع يلي هن عم يشتغلوا فيه. لذلك هيدي لإلي أنا بعتبرها نوع من الدعوة للشبيبة بأن يأخذوا دورهم أكثر وأكثر. نحن في زمن الذكاء الاصطناعي، وكلمة الاصطناعي ما كتير محببة عندي أنا شخصيا، فضل الذكاء البشري. أما التكنولوجيا التي تساعدنا في تطوير كل ما يحدث في الطب، في العلوم، في الإنسانية، في كل الأمور، فلنجعل ذكائنا البشري نوصفه لتحقيق أهدافنا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ولا نخلي الذكاء الاصطناعي يستلب عقولنا.
2: أكيد، نعم نعم صحيح. يعني تكلمت شوي عن سؤالي اللي هو إن شاء الله كمان حنرجع نطرحه ونوسع أكثر، شو هي النصيحة اللي بتحب توجهها للشباب اللي هن عم يسعوا لتحقيق التميز وخدمة المجتمع في أستراليا؟ يعني شو نصيحتك أنت؟ ما شاء الله يعني ذكرت لنا أنه عندك سنوات عديدة من العمل في أستراليا وخارج أستراليا والخبرة، ولكن مثل ما بيقولوا يمكن الروح الشبابية موجودة لخدمة الشباب اللي هن مستقبل هالبلد ومستقبل البلاد بشكل عام ومستقبلنا نحن كجالي وين ما كانت. فأنت شو نصيحتك اللي بتقدمها حتى هن يبقوا مميزين ويسعوا الطريق المضبوط، يمشوا الطريق الصحيح حتى ينالوا هالأشياء إن شاء الله؟
3: شكرا حاجة أحمد على طرحك هذا السؤال، لأنه بهمني كتير أنا كأخ كبير، كصديق، يعني مش ما بقول صاحب تجربة، لأنه نحن لا نزال نتعلم دائما، نتعلم منهم لقلهم قبل ما نتعلم، لأنه يعني بعد أحيان يعتقد البعض أنه أنا أبالغ لما أقول أنه أنا أتعلم من ابني. أبدا، ابني هلأ صار هو الرول مودل تاعي، لأنه نحن جيل ربينا على عادات، على مفاهيم. اليوم نحن في مجتمع غير المجتمع اللي ربينا فيه. وأولادنا اللي خلقوا بهذا البلد عندهم مفاهيم خاصة، المطلوب أن نحترمها ونعطيها دورة. يعني أنا بشوف في بعض المناسبات من حس إنه لمثلي ومثل هيدا كأنه نحن عم نحاول إنه نستبعدهم عن الدولة. بالعكس، الدور لإلهم، هن جيل المستقبل، هن يلي رح يصنعوا من هيدا المستقبل طريق للجيل اللي بعد منا، ويلي رح يحملوا منا الإرث الأساسي يلي هو مفهوم العيلة، وحدة العيلة، المحبة ضمن العيلة، وهيدي أساس القوة بمجتمعنا. اثنين، نحن نعتز بالقدرات يلي موجودة عند شبابنا، ويلي في كتير يلي أنا سميتهم silent achievers، الذين ينجزون بصمت ما عم يشوفوهم. أنا عم بروح نبش عليهم، نضوي على مسيرتهم. لذلك أنا بحب وجه وبشكل سريع، أنتوا جيل المستقبل، قوتكم بوحدتكم. حاولوا، أنا ما عم بطلب منكم أن تندمجوا في هذا المجتمع بالشكل يلي أنتوا بعتقدينه، ولا أن تذوبوا في هذا المجتمع، ولا أن تنصهروا في هذا المجتمع. المطلوب منكم أن تتفاعلوا في هذا المجتمع، لأنه عملية التفاعل تحفظ لك جذورك، تحفظ لك ثقافتك، تحفظ لك معتقداتك، ولكن في نفس الوقت أنت تنقل هذه الجذور والمعتقدات الإيجابية إلى المجتمع يلي نحن موجودين فيه. ولا تعيش الحالتين، يعني لا تعتقد أنك أنت تتخلى عن لبنانيتك أو عن عربيتك أو عن أي جنسية تحملها لأنك صرت أسترالي، ولا تعتقد أن الجنسية الأسترالية هي جنسية يعني قوتها خارج عن إطار مفاهيمك. أبدا، هي قوتها من تعددية هذا التنوع، من التجانس في هذه الفكرة. وبالتالي لنصبح كلنا عناصر فعالة، نؤدي واجباتنا، لأنه نحن عنا قيم مهمة
2: أكيد.
3: ننقلها إلى هذا المجتمع، والمجتمع الأسترالي عنده قيمه المهمة أيضا، فلنحفظ القيمتين معا. وأنا برجع بركز، انتسبوا إلى الأحزاب الأسترالية إذا بدنا نعمل نكون نحن أصحاب قرار أيضا، أو نشارك في القرار. بدلا أن نلعن الظلام فلنضوي شمعة، وبدلا أن نلعن ما يقوم به هذا السياسي أو آخر، لنكن جزء من هذا القرار، انضموا للأحزاب يلي بتعتدوها أنه هي قريبة من فكركم. وبالمناسبة الأحزاب الأسترالية ليست أحزاب عقائدية أبدا، هي أنا بالنسبة لي أحزاب طرف فكري، ولكن تساعد في عملية تفهم المجتمع. فأنا عضو بحزب في هذا يعني بهذا البلد، انتسبت لأنه من لحظة دخولي لأستراليا، لأنه حتى لتقوى مجتمعيا المطلوب أن تكون في مؤسسات البلد اللي أنت فيها. يعني نحن حلو عنا جمعية كروية ولا جمعية بلد أو جمعية ثقافية أو كذا، بس أنا برأيي الشباب وحتى نحن الجيل يجب أن يكون نحن كمان عنا مشاركة في جمعيات أسترالية، وفي منهم كتير تطوعية، وفي منهم كتير ثقافية. لذلك هذه رسالتي للجيل الجديد، كونوا فردا وجماعة لكم القيمة المعنوية والفعلية في هذا النسيج بالمجتمع الأسترالي.
2: نعم، هذا شيء مهم جدا، ويعني بيحضرني مثل ما قلت أنت، ما شاء الله هالشباب، يعني الواحد الأب والابن بيكملوا دور بعضهم، نحن عم نتعلم من أولادنا، وكمان هن بياخدوا منا هالقيم، الأشياء اللي بنزرعها فيهم مثل ما ذكرت، حتى يكملوا ويتابعوا فيها، وما يكون في ذوبان أنه خلص أنا نسيت كل شيء.
3: صح.
2: يعني هذا أمر مهم جدا. كمان يعني في أي كلمة بتحب تزيدها بهالمجال؟ يعني ما شاء الله الشيء اللي ذكرته يعني بمحله، وكتير مهم للشباب لحتى يكونوا واعيين وينتهجوا هذا النهج حتى إن شاء الله يوصلوا. نحن بدنا النتيجة مثل ما كنا عم نحكي قبل المقابلة، يعني المهم النتائج تكون فيها شيء يفيد أبناء المجتمع وأبناء الجالية.
3: صحيح. أنا في عودة بسيطة فقط لموضوع التكريم، ذكرت أنا أنه في كتير من جيلنا

0: تستحق، لأنه هيدي بتشجعنا كلنا. التكريم ليس شخصي، أعود وأكرر، عماد برو لما تكرم تكرم لأنه الجالية اللبنانية والعربية وحتى المجتمع الأسترالي هو يلي كان الداعم الأساسي لإله، فهن اللي تكرموا في الحقيقة، وبالتالي نحن منضوي على أمور مجتمعية. أما بكلمة الأخيرة حاجة أحمد، أنا رح أشكرك جزيل الشكر على استضافتك اليوم
1: نحن
0: على هذه المقابلة كتير. بس اللي بحب أنا وبشكر إذاعة 2M FM، إذاعة الجيل الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، على يعني هذه الاستضافة ولألك بشكل خاص. وبختم بأنه اتوجه بالشكر لأستراليا بمناسبة تكريمي بوسام أستراليا لوايا، هيدا الوطن يلي منحنا كلنا ومنحني لإلي الفرصة حتى لي نحلم وننجح ونساهم ببناء مجتمع أفضل. أنا بتوجه كمان لكل فرد بمجتمعنا المتعدد الثقافات، ما تستهينوا بقوة العمل التطوعي والمبادرات الصغيرة. المبادرات الصغيرة عندما تتراكم تصبح مبادرات كبيرة. كل عمل خير شو ما بدي بسيط يمكن أن يغير حياة إنسان حولك. ويزرع أمل بقلب شخص بيحتاج هيدا الأمل. بدعو أبناء الجيل الجديد مجددا أن يفتخروا بجذورهم الثقافية ويكونوا بالوقت نفسه مواطنين فاعلين وصالحين يعني good citizen، يشاركون في بناء مستقبل بلدهم الجديد دون أن ينسوا بلدهم الأصلي. أخيرا برجع بشكر إذاعتكم الكريمة يلي لعبت دور وما تزال مهم جدا بإعطاء الجاليات المختلفة صوتا ومنبرا، يعكس غنى المجتمع الأسترالي وتنوعه. شكرا حاج أحمد.
1: شكرا على وقتك وحضورك، بارك الله فيك. وبختام هالمقابلة نتوجه بالشكر للدكتور عماد برو وعلى المشاركة بهذه المقابلة، ويعني كمان المعلومات اللي أعطيتنا إياها عن تجارب ورؤى قيمة بمسيرتك، وعلى الوقت اللي خصصته لهالإذاعة وللحديث عن مسيرتك العلمية والمجتمعية المتميزة. وكمان من جد تهانينا بهذه المناسبة وبنيلك وسام أستراليا OAM، هذا التكريم الرفيع الذي يعكس سنوات طويلة من العمل الجاد والعطاء والإخلاص في خدمة العلم والمجتمع. نأمل أن تبقى هذه المسيرة المشرقة والمشرفة مصدر إلهام للأجيال القادمة وللشباب مثل ما ذكرنا، وإن شاء الله كمان بيكون لك الأجر والثواب يعني بإلهام، يعني مثل ما أن تكون مصدر إلهام للشباب، وإن شاء الله هذا بيكون لك مصدر فخر واعتزاز كمان، وإن شاء الله بميزان حسناتك. وشكراً، منتشكر كمان مستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في مقابلات أخرى معك ومع كمان أبناء الجالية اللي عم يحققوا إنجازات لهذا المجتمع ولهذه الجالية.
0: شكراً لك حاج أحمد. هيدا الوسام هو تكليف وليس تشريف، هو مزيد من المسؤولية تقع على عاتقنا، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور، وشكرا لمستمعينا، إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقع

0: الحالي تهم جاليتنا في أستراليا لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.
1: Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية 2 FM. الآن إلى موجز لأهم الأنباء.

أسعد الله أوقاتكم أعزائنا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تعديلات كبيرة على خطة الحكومة لإصلاح ضريبة أرباح رأس المال بعد أسابيع من الانتقادات والضغوط التي ركزت على تأثيرها في الشركات الكبيرة. وقال ألبانيزي إلى جانب وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة استمعت إلى مخاوف قطاع الأعمال وقررت توسيع الإعفاءات المتاحة للشركات الصغيرة. وبناء على التعديلات الجديدة سيرتفع سقف الإيرادات السنوية المؤهلة للاستفادة من أحد أهم إعفاءات ضريبة أرباح رأس المال من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، أي بزيادة تبلغ 5 أضعاف. كما وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعفاء يعد الأكثر استخداما بين الشركات الصغيرة في أستراليا، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف إلى دعم الأعمال الصغيرة وتخفيف الأعباء الضريبية عنها. أعلنت سيدني مترو استئناف أعمال الاختبارات خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد نجاحها في نقل أعداد قياسية من الزوار خلال فعاليات فيفيد سيدني. وقالت الشركة إنها شغلت أكثر من 600 خدمة إضافية خلال المهرجان، فيما سجل خط M1 أكثر من 164 ألف رحلة في أحد أيامه، وهو أعلى مستوى مسجل ليوم واحد. واعتبارا من هذا الشهر ستغلق خدمات المترو بالكامل في عدة عطل نهاية أسبوع للسماح باختبارات وتجهيزات مشروع ساوث وست مترو على أن تؤمن حافلات بديلة بين تالاوانغ وتشاتسوود. هذا ومن المقرر أن يمتد خط M1 إلى بانكستاون خلال النصف الثاني من العام ليخدم 31 محطة على امتداد 66 كيلو مترا. بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت سويسرا أنها تواصل التحضير لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين اليوم في منتجع بيرغنستوك بمشاركة باكستان وقطر ودول أخرى معنية لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ومن المقرر أن تتناول المفاوضات ملف الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات والملف النووي إلى جانب جوانب قانونية وسياسية مرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق. وفي الأثناء أكد طهران أن برنامجها الصاروخي لن يكون موضوعا لأي تفاوض، مشددة على أن قدراتها الدفاعية خط أحمر لا يخضع للنقاش. وعلى صعيد الهجمات بين المقاومة في لبنان والجيش الإسرائيلي، أفاد تقارير إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين بينهم ضباط كبار جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية في جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهات على الرغم من التفاهم الذي يفترض أن يشمل الساحة اللبنانية، وفي ظل تأكيدات إيرانية سابقة بأن إنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق. بالانتقال إلى الضفة الغربية، دعا رئيس الوزراء الإسرائيليان السابقان إيهود أولمرت وإيهود باراك مع عشرات المسؤولين السابقين حكومة بنيامين نتنياهو إلى التصدي فورا لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرين من تصاعد العنف والتهجير ضد الفلسطينيين. هذا الموجز انتهى متابعينا الكرام، وأشكركم على المتابعة.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل شحيمي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سلوى دني شحيمي رحمها الله، زوجها سلطان شحيمي أبو نايف، أبناؤها نايف وعمر، بناتها أماندا زوجة عمران خان، نرمين زوجة عماد جبارة، أشقاؤها فايز عمر وعصام، شقيقاتها فاطمة، إنعام، نهى، سهى ومها. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 10 مساء في منزلها على العنوان 9 هايفيلد رود جيلفورد. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 20/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 273 ميل رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
9: يا هجرة الهادي خير النبي،
10: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
9: بنورك البادي إلنا أمانينا.
6: The Hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الصديق الصديق. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أحبابي، لماذا سمي الصديق ولماذا قلت عنه الصديق؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين كذبه قومه كان هذا الرجل أول الرجال يقف معه ويصدقه ويدافع عنه وبذل ماله في الدعوة إلى الله تعالى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. الله أكبر. مع أنه له على أبي بكر أنه كان سببا في نجاته، ومع ذلك النبي لا ينسى الفضل لأهله. هذا الصديق سمي بذلك حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج والإسراء، وأخبر قومه عن الإسراء وأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة بل بأقل، ومع ذلك هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب بحياته إلى ذاك المكان، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ومع ذلك ذهبوا إلى سيدنا أبي بكر. قالوا له: سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، وكان يأخذ أياما ليصل الواحد إلى بلاد الشام. فقال لهم سيدنا أبو بكر: إن كان قال ذلك فوالله قد صدق. قالوا: تصدقه في هذا؟ قال: أصدقه بأبعد من ذلك، أنا أصدقه بخبر السماء أن الله يوحي إليه، فكيف لا أصدقه بخبر الأرض أنه ذهب وعاد وطويت له المسافات عليه الصلاة والسلام. فسمي الصديق صديقا، وهو صاحبه وحبيبه. نعم، فقد قيل له: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة رضي الله عنها. قالوا له: ومن الرجال؟ قال: أبوها، فرضي الله عنها وعن أبيها الصديق أبي بكر الذي كان صاحب النبي في الهجرة المباركة. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليهاجر ويقول له: لعلك تجد صديقا مرافقا صاحبا. حتى طلب النبي منه صلى الله عليه وسلم أن يصاحبه في الهجرة، ونص على صحبته لنبينا في القرآن الكريم، ولم ينص لأحد في القرآن كما نص له. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله الله، إذ يقول لصاحبه، نعم، هذا الصاحب سيدنا أبو بكر بإجماع الأمة. دخل معه الغار رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن نظروا تحت أقدامهم رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني الله تعالى يحفظهما، يعني الله تعالى يلطف بهما، الله يحفظنا منهم ومن كيدهم، لا تخف يا أبا بكر. وليس معناه أن الله تعالى يحل في الأماكن في الغار أو في غيره، حاشا، فإن الله تعالى خلق الأماكن ولا يحتاج إليها ولا يسكنها ولا يحل فيها تبارك وتعالى. وهكذا تفسر الآية: إن الله معنا، ليس معهم بالحلول في المكان، وإنما معهم أي بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد.
وهناك في القرآن مواضع أخرى جاءت كلمة معكم أو معنا على معنى آخر، مثال قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هنا جاء على معنى العلم، معكم بعلمه، ولا يقال هو في كل مكان، ولا يقال في كل مكان، ولا يقال موجود في كل مكان، هذه عبارات فاسدة. ماذا يقال إذن؟ خلق المكان ولا يحتاج إليه، لكنه عالم بما يجري في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام كان نال الشرف سيدنا أبو بكر بصحبة رسول الله، وأخذه معه، وكان رضي الله عنه في الطريق ماذا يفعل؟ يمشي أمامه وخلفه ثم عن يمينه ثم عن شماله، فقال له سيدنا رسول الله ما هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله كلما مشيت أمامك خشيت أن يأتي العدو خلفك، وإذا مشيت من هنا خشيت أن يأتي من هنا. كان يخاف عليه صلى الله عليه وسلم، حتى سئل في الطريق، لأنهم كانوا يعرفونه أنه من التجار، من هذا معك يا أبا بكر؟ فقال دليلي. هم ماذا ظنوا؟ دليل في الطريق يدله على الطريق، لكن هو أراد شيئا آخر، قال دليلي، وأراد دليلي إلى طريق الجنة، لأني اتبعته فدلني على طريق النجاة في الآخرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يدخل الغارة، والله والذي بعثك بالنبوة لا تدخل الغارة حتى أدخله قبلك، حتى إذا طلع شيء يطلع في ولا يطلع فيك. هذا مثال الحب.

لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته الواسعة وإرشاداته العظيمة أن يجمع الطاقات المستنيرة بنور الإيمان ويستعملها للخير ونشر المعرفة النقية والمبادئ السامية والمفاهيم الراقية. كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتواد والتعاطف والتراحم، وأن يشد بعضهم أزر بعض.

أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين. أعلنت الحكومة الفيدرالية تعديلات جديدة على خطة إصلاح ضريبة أرباح رأس المال CGT في محاولة لتخفيف القلق الذي أثارته التغييرات المقترحة لدى أصحاب الشركات الصغيرة. وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة ستلغي الصلاحيات التي كانت ستمنحه القدرة على تحديد بعض تفاصيل النظام الضريبي بهدف توفير مزيد من الوضوح واليقين للمستثمرين وأصحاب الأعمال. وفي سياق متصل أعلن

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفع سقف الإيرادات السنوية المؤهلة للاستفادة من إعفاء ضريبة أرباح رأس المال للشركات الصغيرة من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار. وقالت الحكومة إن 2,700,000 شركة صغيرة ستستفيد من التعديلات، في حين تضمنت الخطة حوافز إضافية للشركات الناشئة والاستثمار والابتكار. أما المعارضة فرأت أن التغييرات لا تكفي، مطالبة بإلغاء الحزمة الضريبية بالكامل، ومعتبرة أنها تشكل عبئاً جديداً على الشركات وتضعف الدافع للتوسع وتوفير فرص العمل. أعلنت شركة هانكوك آيرن أور عن إلغاء مئات الوظائف في مناجم خام الحديد بمنطقة بيلبارا غرب أستراليا، ولم تحدد الشركة عدد الوظائف المتأثرة، في حين رجحت التقارير أن يتراوح العدد بين 150 و500 وظيفة. وأوضحت الشركة أن القرار جاء بعد مراجعة لعملياتها بهدف تحسين الكفاءة وتمديد العمر التشغيلي للمناجم لعشر سنوات إضافية مع الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة أيضا استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار في شركة سبيس أكس المملوكة لإيلون ماسك. في الأخبار الدولية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة تفاهم بين البلدين لتدخل حيز التنفيذ رسميا وتفتح الباب أمام مفاوضات حول الملف النووي ورفع العقوبات خلال 60 يوما. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوثيقة أصبحت نهائية ورسمية بعد التوقيع الرقمي من قبل رئيسي البلدين، مشيرا إلى أنها تنص على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيه لبنان، مع التأكيد على احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. ومن جانبه هاجم ترامب منتقدي الاتفاق واصفا إياهم بالحمقى، مؤكدا أن التفاهم يحقق مكاسب أمنية واقتصادية ويساهم في استقرار أسواق النفط وإعادة فتح مضيق هرمز. كذلك شدد بقائي على أن القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية لن تكون موضوع تفاوض، مؤكدا أن طهران ستراقب تنفيذ التعهدات الأمريكية بدقة. هذا وتنطلق الجولة الأولى من المحادثات الفنية في سويسرا، وتشمل ملفات العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي. أما بشأن الجهود الرامية لوقف الحرب في غزة، فدخلت مباحثات وقف إطلاق النار في غزة مرحلة جديدة بعد إعلان حركة حماس تحقيق توافقات واسعة مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي حول استكمال تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يشمل ملفات إعادة الإعمار والقوات الدولية والسلاح الفلسطيني. وفي الخبر الأخير، شنت القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف موسكو، ما أدى إلى إصابة مصفاة نفط حسب ما قال رئيس بلدية المدينة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هذه الهجمات جاءت ردا على غارة ألحقت أضرارا بموقع تاريخي في كييف هذا الأسبوع، مضيفا أن موسكو ستحترق إذا استمرت الهجمات الروسية. أعزائنا المستمعين، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير الإذاعة الإسلامية من سيدني. أشكركم بدوري على الإصغاء، ودمتم بأمان الله. إلى اللقاء.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل الشحيمي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سلوى دني الشحيمي رحمها الله، زوجها سلطان الشحيمي أبو نايف، أبناؤها نايف وعمر، بناتها أماندا زوجة عمران خان، نرمين زوجة عماد جبارة، أشقاؤها فايز عمر وعصام، شقيقاتها فاطمة، إنعام، نهى، سهى، ومها. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 10 مساء في منزلها على العنوان 9 هايفيلد رود، جلفيد. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 20/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 273 ميل رود، فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: قدير
1: يا الله.
0: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعه الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750 7938.
0: اتويم اف ام سبونسر.

0: مشبعش منه
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب، وذلك أن الرسول كان قد التقى في الموسم، أي موسم الحج الذي كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم، بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، ودعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا.

ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب، وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات، ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر يتحملان المشاق لله تعالى. وقد كمن المشركون له ليلة خروجه ليقتلوه بعد أن رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة أفواجا، فخشوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمرهم على قتله، وجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع قومه أن ينتقموا له. ولكن الله تعالى أعلم نبيه بكيد المشركين وما يسعون له، فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت في فراشه الذي ينام فيه، وأخبره بمكر الكفار، وأبلغه أن الله قد أذن له بالهجرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه أن يبيت مكانه وأن يتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولما كانت ليلة الهجرة وكان الكفار يقفون بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الفرصة لقتله، خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم بعد أن رمى التراب عليهم من يده الشريفة، فأصابهم جميعهم بقدرة الله، وهو يقول من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه.

وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة، انطلقا حتى أتيا غار ثور فتواريا فيه، وهاجت قريش لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصدت الفدية والأموال الكثيرة لمن يلحق به فيقتله. وأقبل فتيان قريش المشركون من كل قبيلة بسيوفهم يتبعون رسول الله وصاحبه أبا بكر، وقبل أن يصلوا إلى الغار أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين وقفتا أمام الغار وباضتا عليه، وأنبت شجرة أمام الغار فسترته، وجاء عنكبوت فنسج على بابه، فما إن وصل المشركون إلى الغار حتى رأوا الشجرة والحمامتين ونسج العنكبوت فاستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخله. وعندها قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.

وهكذا عاد الكفار خائبين، وحمى الله تبارك وتعالى نبيه ورد عنه كيد الخائنين الكافرين. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

لقد نصر الله تعالى نبيه الكريم وأيده على القوم الكافرين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

هجرة عمر رضي الله عنه، وكان ممن هاجر إلى المدينة المنورة الفاروق عمر بن الخطاب الذي خرج من مكة ومعه 40 من المستضعفين، وكان في خروجه في وضح النهار ما يدل على شجاعته، فقد خرج ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش ورجالها بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن يفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة رضي الله عنه وأرضاه.

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد استبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى يثرب التي سماها المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله، ثم بنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، بحيث غدوا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. فقد استقبل الأنصار إخوانهم من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم ومتاعهم لله تعالى، ومدوا لهم يد المساعدة، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه مع أخيه المهاجر، وما ذاك إلا إيثارا لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

الحكمة من الهجرة. إخوة الإيمان، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته طلبا للراحة والهدوء والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه.

لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا والظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين. كما تتجلى في هذا الحدث الإسلامي أهمية مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام خفاقة. وفي الختام إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على المشاق والبلايا كما صبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح حال المسلمين اليوم إلا بما صلح به أولهم، وذلك بتقوى الله والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين ثبتوا معه واقتفوا آثاره واهتدوا بهديه. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: إن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة ليس هرباً من المشركين، ولا يأساً من واقع الحال، ولا حباً بالشهرة، ولا طمعاً بالمال، ولا التماساً للهدوء والرفاهية. فنبينا العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأرفع من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه، إنما كانت هجرته في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة.

0: الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.
1: الحمد لك إلهي على ما مننت، والصلاة عليك نبيي من بهديك القلوب نورت. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من الهجرة المباركة، تاريخ وعبر.
2: إن سيدنا أبا بكر الصديق رفيق الرسول في هجرته كان في مكة، لم يهاجر إلى الحبشة. وفي ذلك روي عن السيدة عائشة أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل، والكل ما يثقل حمله من القيام بالعيال ونحوه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا أجيرك، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة مع أبي بكر رضي الله عنه، وطاف في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟
1: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، أي يتدافعون، يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن ننقض عهدنا معك لأبي بكر، ولسنا مقرين له إظهار شعائر دينه.
2: قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد علي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهكذا أبى أبو بكر أن يخفي شعائر الإسلام في مكة، متوكلا على الله لا إذن به.
1: ولما ابتدأ المسلمون بالوفود إلى المدينة المنورة حين أشار عليهم الرسول بذلك، تاركين الوطن الغالي والأهل والأموال، منقادين لأوامر الله تعالى المالك العالم الآمر الناهي، تجهز أبو بكر مهاجرا أيضا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: هل ترجو أن يؤذن لك بالهجرة؟ بأبي أنت وأمي. قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر.
2: وروت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، أما والله إن جاء في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال لأبي بكر حين دخل: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أريد مصاحبتك. قال النبي: نعم. قال أبو بكر: فخذ مني يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن، أي لا آخذها إلا بثمنها.
1: قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، أي بسرعة، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فلبثا فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ذكي سريع الفهم، فيخرج من عندهما بالسحر فيصبح بمكة كأنه بات بها، ويعود إليهما بعد الظلام فلا يسمع أمرا يكيد به الكفار إلا أتاهما بخبره.
2: ويأتيهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بغنم يرعاها فيحلبان، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ماهرا بالهداية، فواعداه غار ثور فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3 ليال، فارتحلا مهاجرين يكملان طريقا للخير ابتدآه ودرب طاعة سلكاه.
1: مستمعينا، لا تنسوا موعدنا غدا مع الحلقة 4 من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر، لنتعرف إلى ما حصل في الغار وكيف حمى الله أحباءه. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.

وهكذا أيها الإخوة استمعنا وإياكم إلى برنامج الهجرة المباركة، تاريخ وعبر.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل إسماعيل وآل عيسى ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم مصطفى عبد الوهاب إسماعيل رحمه الله، أبناؤه طارق، محمد، أحمد، خضر ويحيى إسماعيل، شقيقه أحمد إسماعيل أبو ربيع، أشقاء زوجته المرحومان بإذن الله محمد وأحمد عيسى، أصهرته لشقيقاته الحاج محمود المصري وخالد السيد أبو عدنان رحمه الله، أخواله الحاج عبد الحميد أبو فؤاد، والمرحومون بإذن الله محمد أحمد مصطفى وعلي قاسم. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 8 مساء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 112 Platform Street Lidcombe. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأحد 21/6/2026 بعد صلاة العشاء في مصلى خالد بن الوليد على العنوان 31-35 Anzac Street Greenacre. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل شحيمي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم سلوى دني شحيمي رحمها الله، زوجها سلطان شحيمي أبو نايف، أبناؤها نايف وعمر، بناتها أماندا زوجة عمران خان، نرمين زوجة عماد جبارة، أشقاؤها فايز عمر وعصام، شقيقاتها فاطمة، إنعام، نهى، سهى ومها. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية 10 مساء في منزلها على العنوان 9 هايفيلد رود جيلفورد. كما تقبل التعازي لليوم الثالث السبت 20/6/2026 بعد صلاة العشاء في مركز جمعية الضنية على العنوان 273 ميل رود فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات. الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والصبر هو الدرس الثاني، بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم، كل شيء في سبيل رضا الله. والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه. وحسن المرافقة هي الدرس الرابع، بحماية صاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير. والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله: إن الله معنا. والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به. وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر. وتتوالى دروس الهجرة كثرة، كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا. فنسأل الله أن ينزل علينا رحمته عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كلمه الحجر الأسود وأقر برسالته ووحد.

أرحب بكم على الموجة 92.1 FM وأيضاً أرحب بكم على الموقع 2mfm.org من كل أنحاء الدنيا من يستمع إلينا ويتابع هذه الإذاعة المتنورة التي تهتم بإحياء المناسبات الدينية. ونحن على أبواب مناسبة عظيمة وهي مناسبة الهجرة النبوية الشريفة. إن في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحداثاً تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً. عن هذه المناسبة، عن أحداث جرت في الهجرة النبوية الشريفة، عن بركات هذه الهجرة المباركة سيحدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث سيكون ضيفاً على برنامج مجالس الخير لهذا اليوم.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، أيضا نجدد التحية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، إنه لا يسعدنا اليوم أن نستضيفك في هذا المجلس، في مجلس الخير، حيث أننا على أبواب مناسبة عظيمة، فنتمنى منك فضيلة الشيخ أن تمتع مسامعنا بأحداث حصلت في هذه المناسبة. بارك الله فيك ونقول لك كل عام وأنت بخير.
1: بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير، ولكل المستمعين الحمد لله. إن شاء الله هذا العام يكون عام أمن وأمان وسلام واطمئنان على الجميع إن شاء الله عز وجل. مناسبة عظيمة تمر على المسلمين، سنة هجرية جديدة، نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ما هو سبب الهجرة وماذا حصل في تلك الليلة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فهو أفضل الأولين والآخرين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفه قومه قبل نزول الوحي بلقب الأمين، فلم يكن سارقا ولم يكن رذيلا ولم يكن متعلق القلب بالنساء. كان عليه الصلاة والسلام يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس. مكة حتى قبل البعثة كانت مقصدة الناس، يأتون من مختلف أرجاء المعمورة في الجزيرة العربية في مواسم مثل مواسم الحج، فكانوا يجتمعون، وإن كانوا يعني على عادات الوثنية كفار قريش، ولكن كانوا يعلمون مكانة هذا البيت، أن هذا البيت له مكانة، فكانوا يجتمعون، وكان يحصل تبادل التجارات ونحو ذلك. فيعني كان هناك مثل يعني كما يحصل الآن، يسمونه مهرجان ضخم يعني، فيأتي إليه منهم من يجتمع للتجارة، منهم لغير ذلك، فيجتمعون في مكة. هذه المواسم النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنمها، كان يمر على الناس فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان يتبعه رجل من المشركين فيقول: أيها الناس لا تصدقوه. يعني النبي كان يتحمل، يعني كانوا يقولون عنه الصادق الأمين قبل البعثة عندما بدأ بتبليغ الدعوة للناس، مع كونهم يعرفون عنه الصدق صاروا يكذبونه. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر من آمن بالثواب العظيم، وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكان عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا. صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق والمواسم، يعني في كل اجتماع للناس يعني من جزيرة العرب في مكة كان يغتنم هذه الأوقات. وفي بداية دعوته آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته وأنكروا نبوته، وأوزي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أتباعه المستضعفين، وعذب بلال ابن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة. والذي لا يعرف حر الصحراء، الصحراء هناك في مكة من أكثر البلاد حرا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يمشي على رمال الصحراء في وقت الظهيرة. هو وضع على ظهره ووضعت صخرة على صدره، وكان يطلب منه أن يرتد عن الإسلام، وكان يعذبه أمية الذي كان سيده، وكان يقول له اذكر هبل، فكان يأبى وكان يقول أحد أحد أحد أحد، فكان يضربه بالصوت. وهنا سبحان الله يعني يوجد موقف لابد من التنويه عليه، أنه أمية بن خلف هذا الرجل كان من كبار زعماء قريش، له مكان فيما بينهم، إنسان صاحب منصب، صاحب جاه، صاحب مال، صاحب عزوة، يعني قوي. بلال بن رباح رجل حبشي ضعيف، كان عبدا له، ومع ذلك عندما شرح الله صدره للإسلام فآمن. أن هذا الضعيف الذي يظن فيه الشخص أنه لا سند له ولا ظهر، وقف في وجه أمية الذي كان رئيسا ومن رؤساء قريش وزعيما منهم، فهذا الصبر والتحمل يعني دهشهم، يعني صدمهم، أنه ما الذي يجعل من هذا العبد الضعيف ليس له من ينصره بنظرهم يقف في وجه زعيم زعماء قريش وهو يقول أحد أحد أحد أحد، ويأبى أن يذكر الأصنام بخير ويثبت على دين الإسلام ويعذب ويعذب، إلى أن يمر أبو بكر رضي الله عنه ويراه في هذه الحال فيشتريه من أمية ثم يعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. هذا من قوة الإيمان في قلبه. صحيح. وقوة الإسلام في قلبه. وكذلك عمار بن ياسر، أمه سمية كانت أول شهيدة في الإسلام، عذبت وقتلت، وأبوه كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانت رحلة من العذاب والاضطهاد من قبل المشركين للمسلمين، لا سيما بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فلذلك اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تعالى نبيه ومن معه بالهجرة من مكة إلى يثرب، أي المدينة كانت تعرف بيثرب في ذلك الوقت. صبر النبي عليه الصلاة والسلام على إيذاء المشركين، تحمل كثيرا. مرة كان ساجدا عند الكعبة فجاء عقبة ابن أبي معيط من كبار المشركين، هذا من شر جيران النبي عليه الصلاة والسلام، فألقى عليه سلا جزور، يعني كيس ولد الناقة بعد الولادة، فألقاه على رسول الله. ومرة حاول أحدهم أن يخنق النبي عليه الصلاة والسلام بثوبه، فمنعهم أبو بكر ودفعهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أنه لأي شيء تقتلونه؟ لأنه جاءكم بالبينات. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الطائف أيضا ضرب بالحجارة ونزل منه الدم، دميت قدمه، صبر وتحمل. ولكن هذا النبي المؤيد المعظم لا يتخلى عن الدعوة، الله تعالى أعطاه قوة 40 رجلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى في الله لومة لائم، الله تعالى أعطاه من الشجاعة والقوة أنه تحدى كل زعماء قريش. حتى بعد اشتداد الأذى والتعذيب له ولأصحابه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا على نشر هذه الدعوة مع كل ما تعرض له، يعني جاء الكفار حاولوا، جاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يكلم ابن أخيه، قالوا له قل ابن أخيك إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد جاها أعطيناه، فلا نمضي بأمر إلا بعد مشورته، وإن كان يريد ملكا توجناه علينا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أن يكون مقصوده الدنيا، جاء جوابه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعند ذلك أجمع الكفار على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا في تلك الليلة التي تكلمت عنها من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا، هذا ما اتفقوا عليه في الرأي، ووقفوا عند بابه، فحتى إذا ما خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف على حرب الجميع فيرضون بالدية. هذا كان الاتفاق الذي مكروا للنبي عليه الصلاة والسلام به، هذا معنى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون معناه أرادوا أن يوقعوا الأذى برسول الله وأن يقتلوه وأن يفرقوا دمه بين القبائل، ويمكر الله أن يجازيهم على مكرهم. ليس معناه أن الله يوصف بالمكر الذي هو خبص وخديعة من البشر، لا، هنا بمعنى الجزاء، يجازيهم على مكرهم. وفعلا الله تعالى حفظ نبيه، بعث جبريل عليه السلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكيد المشركين، وأمره أن لا يبيت في فراشه الذي كان يبيت فيه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، كان النبي يعني يتسجى يتغطى به، فهم يظنون أن النبي نائم في الفراش. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم على بابه ومعه حفنة من تراب، فجعل يزرها على رؤوسهم، يزر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فإذا ولم يروه واستطاع أن يخرج من بينهم. وملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر من هاجر من مكة إلى المدينة، يعني هاجر الكل قبله، بقي هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب ليرد الودائع إلى أهلها، يعني هذا العدد القليل، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه قوي شجاع، فلم تكن الهجرة هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، إنما كانت بأمر الله، ولم تكن لأجل جمع المال، إنما كانت لتنفيذ أمر الله عز وجل. لذلك هنا أنبه يعني أن البعض والعياذ بالله يستعمل، حتى في بعض الكتب رأينا هذا للأسف، بيستعمل عبارات لا تليق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا مثلا النبي هرب من مكة إلى المدينة، استعمال لفظ هرب بهذا الشكل هذا يعني يوهم الجبن، فلا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب. أما لو قال شخص مثلا هاجر فرارا من القتل حتى لا يقتله الكفار من أذاهم، هذا لا يشعر بالجبن. أما أن يقال هرب من مكة إلى المدينة، هذا لا يليق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
0: نتابع أيضا معك يعني سيرة ممتعة، لو سمعناها مرات عديدة ونحن نتشوق أكثر لسماعها مرة أخرى. رافق الصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته، فلو تحدثنا عن بعض المواقف التي حصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غار ثور.
1: نعم، غار ثور ما أجمله، فيه أنس الآن الذي يذهب إلى هناك، الصعود إليه منه سهل، يعني في شيء ساعتين ونص حتى يصل إليه، ولكن ينسى عناء الصعود. يعني هذا كانت المحطة الأولى، عندما خرج كما بينا من بين المشركين ذهب فورا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه كلما استأذن رسول الله بالهجرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اصبر علك تجد صاحبا، فيقول له الصحبة يا رسول الله، أن هو يتمنى أن يكون هو الصاحب في هذه الرحلة، فكلما استأذن رسول الله النبي يقول له انتظر لعلك تجد صاحبا، إلى أن جاء ذلك الوقت فقال له إن الله قد أمرني بالهجرة، يعني الآن وقت التنفيذ، فقال له الصحبة يا رسول الله، قال نعم الصحبة، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يبكي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت كاليوم أنه فرحا أقرب من حزن، يعني يبكي من شدة الفرح أنه سيكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. فقال له أنا علفت دابتين، يعني جهز الأمر النبي حتى عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يأخذ الدابة إلا بثمنها، ثم بعد ذلك جهزوا الأمر وخرجا إلى غار ثور، إلى هذا الغار الذي هو قريب، يعني هو أول عندما يخرج الإنسان من مكة هو في الجبل فوق، يعني لأنهم سيطلبونه في كل مكان، يعني يبحثون عنه، فخرج إلى الغار، كانت هذه المحطة الأولى. فسبحان الله، هو ينفذ ما أمره الله به بوحي من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر، وكان ابنه يأتي إليه بالأخبار في المساء، ورتبا خادما، خادم أبي بكر الصديق عامر،
0: يعني ابن أبي بكر
1: كان يأتيه بالأخبار في المساء، يعني ماذا يحصل، لأنه مكث في الغار ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ويحضر لهم القوت ونحو ذلك. فكذلك كان معه الدليل، رتب مع الدليل ومع خادم أبي بكر اللي هو عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط، هذا كان الدليل في تلك الرحلة ليدلهم على الطريق. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا أن يسلكوا الطريق المعتاد إلى المدينة، إنما سلكوا طريق الساحل. خرجوا إلى الساحل ثم من هناك ذهبوا إلى المدينة، يعني غير الطريق المعتاد. ولكن رتبوا أن يأتي هذا الخادم وهذا الدليل بعد ثلاثة أيام اللي يبدأوا بالهجرة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى الغار فيدخل إليه. أبو بكر رضي الله عنه يلاحظ أن الغار فيه ثقوب كثيرة، يعني يخشى أن يكون في الغار ثعبان، يعني أو حية أو عقرب فيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ بدأ يمزق ثوبه، يشق ثوبه ويسد بها هذه الثقوب، حتى بقي ثقب واحد على ما جاء في بعض الروايات، فسده بعقبه حماية لحبيبه وقرة عينه محمد صلى الله عليه وسلم، فلدغته الأفعى برجله فما حركها وما أزاحها، يعني ولكن من شدة الألم بكى حتى نزلت دمعة من عينه على النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظته، فقال له النبي ما حصل، فأخبره، فأخذ من ريقه الشريف الطاهر ومسح على ذلك الموضع فشفي بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا يقول بعضهم هادينا والصديق مع في الغار ثقوبا وجدا، وأبو بكر فيها وضع ثوبا مزقه إذ وردا، ويسد الباقي من خوف بالرجل لكي يحمي طاها، لدغته الأفعى من جوف ما حركها وما زاحا، فبكى من ألم أتعبه، والدمعة أيقظت المحبوب بالريق الطاهر طيبه، وارتاح من الألم المكروب. يعني حمى الله تعالى حبيبه بخيط العنكبوت، وهذا أضعف البيوت، من أوهن البيوت بيت العنكبوت، وأرسل الله حمامة فباضت ورقدت على فم الغار، وهذه العنكبوت نسجت خيوطها على فم الغار. يعني عندما وصل الكفار إلى الغار تتبعوا الأثر، وصلوا إلى الغار استبعدوا أن يكون النبي في الداخل، أما الآثار انتهت هناك. يعني الآثار الأقدام انتهت، كان العرب في الماضي مشهورون بالقيافة، علم القيافة، تقفي الآثار. فوصلوا إلى ذلك المكان لأنهم خرجوا يطلبونهم من كل يعني صوب، فلما وصلوا إلى هناك هو الغار سبحان الله يعني منخفض. يعني الإنسان لو نظر من أسفل من ناحية قدميه يرى من بالداخل، فأبو بكر كان يرى أقدامهم، والنبي في الداخل. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله ينصرهما ويؤيدهما. ولكن عندما وجدوا الحمامة ووجدوا العنكبوت استبعدوا أن يكون النبي في الداخل، فغادروا ذلك المكان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فحمى الله نبيه بخيط العنكبوت وبتلك الحمامة التي باضت ورقدت هناك.
0: قصة جميلة جدا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع معك أيضا، عندما علم كفار قريش بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يلحقوا به، فمن وكلوا بذلك وماذا حصل؟
1: نعم، كما ذكرنا كان عندهم علم بالقيافة ووضعوا جائزة 100 من الإبل لكل من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وحتى لمن يقتله، فخرجوا بكل الاتجاهات طلبا للنبي عليه الصلاة والسلام. الذين ذهبوا باتجاه غار ثور انتهوا إلى الغار، كما ذكرنا خيط العنكبوت والحمامة أبعداهما عن الدخول إلى الداخل. طبعا بعد 3 أيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار مع أبي بكر وعلى أيضا الدليل وخادم أبي بكر مولى أبي بكر يعني، سلكوا طريق الساحل. وكان الكفار في هذه الأثناء يرسلون مقتفي الآثار يبحثون ليلا ونهارا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بشخص يقال له سراقة ابن مالك، هذا فيما بعد أسلم، يسمع من بعض الأشخاص أنهم رأوا سوادا ناحية الساحل، يعني أنه في أشخاص كأنهم يمرون في تلك الناحية، فمن غير أن ينتبه إليه أحد وطمعا بالجائزة التي وضعتها قريش أخذ فرسه وسلك ذلك الطريق الذي لم يتوقع أن يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام، فإلى أن أدركهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى قال: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت. فساخت أقدامه الفرس في الرمل فوقع سراقة من فرسه على الأرض، والنبي يستمر في الطريق. ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الأمان أنه لا يخبر قريشا بهذا ولكن ادعوا لي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فعاد الفرس كما كان، يعني أخرج قدميه من التراب من الرمال، وعند ذلك كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدل الكفار على خروج النبي بهذا الاتجاه. وسبحان الله أثناء يعني رأى المعجزة، رأى المعجزة بعينيه ومع ذلك لم يسلم في هذا الوقت إلا بعد 8 سنوات يوم فتح مكة أسلم، أما في ذلك الوقت ما أسلم سبحان الله. فأثناء عوده إلى مكة رأى أناسا يتجهزون في ذلك الاتجاه، فقال: أنا كنت هناك. فموه عليهم أنه لا يوجد أحد في هذا المكان فلم يسلكوه، وهذا طبعا حماية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فتابع النبي عليه الصلاة والسلام طريق الساحل إلى المدينة، يعني إلى المدينة.
0: طيب كم كانت المدة من وقت خروج النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة؟
1: نعم، من الخروج خرج يوم الاثنين ووصل يوم الاثنين
0: أسبوع،
1: يعني نحو أسبوع 8 أيام استغرقت هذه الرحلة. فلذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر يوم الاثنين، هاجر يوم الاثنين ووصل المدينة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول.
0: سبحان الله، يعني وولد يوم الاثنين،
1: وولد يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول. نعم.
0: طيب بالنسبة لسير النبي عليه الصلاة والسلام، تابع سيره مع أبي بكر الصديق، وهنيئا لأبي بكر بهذه الصحبة. نعم. فخلال الطريق حصل معه مواقف عديدة، لو تذكر لنا فضيلة الشيخ بعض هذه المواقف.
1: نجد في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الحب لهذا القائد العظيم. يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي أكرمه الله تعالى بأن يكون مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، هذا شرف عظيم، لأن الله تعالى يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ما أجمل هذا اللقب والتسمية، أنه الآن نتلو القرآن والله يقول: إذ يقول لصاحبه.

مشيت أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك، وهكذا. فكان يحبه أن يكون أول من يعني يواجه الأعداء، يعني فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما أراد أن يدخل الغار أبو بكر قال للنبي أنه على مهلك يا رسول الله، أدخل أنا أولا، فإن كان شيء أنه يعني هو أولا يكون فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. أنه هذا التفاني في الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي هو الذي يفدى بالروح صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوجد حادث مهمة يعني يذكرها البعض، هي مسألة أم معبد الخزاعية. قصة أم معبد ذكرها أيضا مهم في هذه الحادثة، لأنها تذكر وفيها وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. أحضرتها حتى نخبر الإخوة المستمعين عنها لما فيها من فائدة عظيمة وسبحان الله شيء جميل. ورد عن حزام ابن هشام عن أبيه هشام عن جده حبيش ابن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تبرز للناس يعني تحتبي بفناء القبة في بيتها ثم تسقي وتطعم، معناه المار في الطريق الذي يسأل السقيا أو الطعام تسقيهم وتطعمهم، وأحيانا يعني بالمال كانوا يشترون اللبن، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وكان القوم مرملين مسنتين، يعني مرملين يعني نفذ زادهم، مسنتين أصابتهم السنة يعني المجاعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة. كسر الخيمة أو كسر الخيمة يقال مؤخر الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني من ضعفها ما أخرجها زوجها مع بقية الغنم لترعى. قال بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، يعني ما بها شيء. قال أفتأذنين أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها بيده وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فما لبث أن تفاجت عليه، يعني فرجت رجليها كما تفعل التي تحلب، ودرت واجترت، فدعا بإناء يريض الرهط. الرهط يعني مجموعة، قولوا من 3 إلى 10 يعني مجموعة، يعني الذي خرج يكفي أن ينهنهم يعني من كثرته إذا شربوه، فحلب فيه سجا يعني سيلا كأنه يسيل. وكذلك كل سيل يقال عنه السج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الحج فقال العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو سيل دماء الهدي. فقالت فحلب فيه سجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم. ثم أراضوا، معناه أن يشربوا اللبن فوق اللبن، يعني يصب اللبن على اللبن. ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، يعني شرب الكل وملأوا الأوعية، ثم غادره عندها تركه وبايعها، ثم ارتحلوا عنها. فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا، تساوك هو المشي الضعيف، هزلا يعني ضعف، مخهن قليل يعني الذي يكون في العظام، معناه هذا دليل على الشدة التي كانت فيها. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا؟ والشاة عازب حائل، يعني الشياه عزبنا عن البيت، يعني تركنا البيت خرجنا إلى المرعى ولا يوجد من

0: شياه من هي حامل بحيث أنه تدر اللبن ولا حلوبة في البيت. يعني ما عندنا شات حلوبة. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا، والعرب كانوا يعني من أعطاهم الله تعالى هذه الملكة كانوا وصافين.
1: أيوة.
0: يعني يصفون. فالآن وصف أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميل جدا. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء،
1: ما شاء الله،
0: يعني ظاهر الجمال، أبلج الوجه، فيه إضاءة ونور، يقال رجل أبلج ومتبلج، حسن الخلق، لم تعبه السجلة، سجلة عظم البطن، ولم تزر به صعلة، صعلة صغر الرأس، يعني لم ترى فيه ذاك الرجل الذي بطنه ناتئ إلى الأمام ولا صغر في الرأس، وسيم قسيم، نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تناسب في حجم الأعضاء في جسده، اليدان والرجلان، ما يدل على الوسامة والجمال. في عينيه دعج، يعني سواد الحدقة، وفي أشفاره وطف، كثير شعر العينين والحاجبين، يقال في اللغة سحابة وطفاء، يعني مسترخية الجوانب لكثرة مائها. يعني شعر أهداب النبي عليه الصلاة والسلام نحن نسميها رموش، كثيفة وطويلة ممتدة، كذلك شعر الحاجب، الحاجب كان كثيفا وممتدا. وفي صوته صهل، الصهل يعني شبيه بصوت الحصان الذي يقال عنه صهيل، وهو الصحل، يعني شيء مثل البحة، بحة خفيفة، وهذا يعني يدل على جمال الصوت، بحة خفيفة. وفي عنقه سطع، يعني طول، وفي لحيته كساسة، أزج أقرن، معناه مقوس الحاجبين، والأقرن معناه التقى حاجباه بين عينيه، والمراد به من نظر إليه من بعيد قد يخيل إليه أن الحاجبين متصلان، ولكن إذا اقترب ودقق يرى أنهما من غير اتصال. فهذا الذي أراده. إن صمت تقول فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، إن كلامه فصل، لا نزر ولا هزر، النزر هو القليل والهزر الكثير، كأنها تقول كلامه مقتصد، يتكلم بما فيه فائدة. كأن منطقه خرزات نظم تحدرنا،
1: ما شاء الله،
0: مثل اللآلئ، هكذا يخرج الكلام منه صلى الله عليه وسلم. ربعة، يعني معتدل القامة، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يعني لا، الذي يراه لا يرى فيه ذلك الطول الذي ينتقد ولا القصر الذي ينتقد كذلك. ثم قالت غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، محفود معناه مخدوم، كما ورد في القرآن بنين وحفدة، على بعض التفاسير الحفدة أي الخدام، ومحشود يعني حشده أصحابه، حفوا حوله وأطافوا به، لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه. وفي بعض الروايات صوت بين السماء والأرض، علّه ملك من الملائكة ينادي، فلا يرون الشخص، إما يسمعون الصوت يقول قصيدة فيها جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، قال يعني حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي، إلى أن قال سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي.
1: ما شاء الله.
0: حتى الشاة تشهد يعني بهذا. سبحان الله.
1: الله يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف الذي ذكرته أم معبد.
0: نعم آمين آمين.
1: يعني نحن مستمتعون فضيلة الشيخ بهذه الأحداث التي تذكرها وما حصل بهذه المناسبة العظيمة بهذه الهجرة المباركة.
0: نعم هنيئا لهم.
1: هنيئا لهم. نعم.
0: الله تعالى أكرمهم.
1: صحيح.
0: إنه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمسوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن قبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة كانوا فيها ولكن في المقابل تحملوا الكثير.
1: أكيد. طيب حدثت عن الهجرة والآن ماذا حصل في المدينة؟ كيف كان استقبال أهل المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام وأين نزل وماذا فعل بين المهاجرين والأنصار؟
0: نعم كما بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة بداية أرسل هجرة إلى الحبشة كانت تعرف بالهجرة الأولى بعدين في الهجرة الثانية إلى الحبشة وبعد ذلك لحقوا بالمسلمين في المدينة وهاجر من مكة من استطاع الهجرة وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أواخر من هاجر من مكة طبعا هذا الأمر المسلمون في المدينة بشوق
1: أكيد.
0: المسلمون بقلق أيضا يعني حب وشوق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه كان عندهم قلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل من كان في المدينة في ذلك الوقت يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بشكله إنما منهم من آمن قبل أن يراه صلى الله عليه وسلم فكانوا ينتظرون وصول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة وكان بعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد يعني علّه يرى أثرا لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام تمضي الأيام والساعات ويعودون حزينين احنا تكلمنا أنه في نحو 7 أيام
1: نعم.
0: وذات يوم والناس في انتظار يعني بلهف وشوق وقد اشتد الحر ورجع جماعة منهم بعد جماعة لأنهم كانوا يخرجون كل يوم إلى المشارف فعندما يشتد الحر يعودون ثم يخرجون في اليوم الثاني بعد ذلك عندما رجعوا إذا برجل ينادي ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة فتكر الجموع عائدة لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام والحب يسبقها ولسان حالها يقول طلع البدر علينا من سنيات الوداع استقبله المسلمون بالفرح والاستبشار بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة آخى بين أهلها بين المهاجرين والأنصار وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة يعني مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ومثلهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأول بيت نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بيت خالد بن زيد اللي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد كان ممن حفظ هذه الأبيات التي قالها أسعد الحميري تبع الأوسط الذي كان يحكم بلاد اليمن كان عنده جيش كبير يعني لو صف من اليمن يصل إلى الشام وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا مر بالمدينة المنورة فيما مضى وكانت تسمى يثرب وكان أراد أن يكسر أهلها ويقلع نخيلها في قصة تبع يعني المعروفة ولكن اجتمع له حبران من الأحبار المسلمين اللذان كانا على دين موسى عليه السلام وقرأ عليه شيئا من التوراة وأن هذه المدينة هي مهاجر نبي آخر الزمان أحمد فآمن أسلم وحسن إسلامه لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم وهو أول من كسى الكعبة في رواية أخرى بعد ذلك أنشد أبياتا كان يقولها وحفظها عنه أهل المدينة وممن حفظها أبو أيوب الأنصاري يعني وصلت إليه قال فيها تبع أسعد الحميري: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. هذا قبل نحو 600 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه الأبيات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وتوارثها أهل المدينة خلفا عن سلف، وكان ممن حفظها أبو أيوب الأنصاري. سبحان الله، يعني الله يسر لنا، ذهبنا إلى عدة أماكن في المدينة. والذي يحفظ خارطة الهجرة، يعني إن زار الأماكن بتسلسل يشعر كأنه يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة، قلنا هاجر يوم الاثنين، وصل يوم الاثنين، وصل أولا إلى مكان قبل أن يصل إلى قباء. في هذا المكان صلى صلاة الصبح، فالآن يعرف بمسجد مصبح. هو مكان صغير، يعني سبحان الله في وسط الطريق، ما زال مسيجا ويوجد فيه هيك محراب صغير وغير مرتفع. الحمد لله الله يسر لنا ودخلنا وصلينا هناك، صلى الصبح هناك، ثم تابع إلى قباء. قباء هناك مكث في دار بني عوف عدة أيام، وهناك بنى المسجد الأول. أول مسجد بني في المدينة هو مسجد قباء، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا المسجد مدحه الله تعالى في القرآن: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأثنى عليهم أهل قباء فبنى المسجد هناك، المسجد الأول، أول مسجد يبنى في المدينة، وبقي هناك عدة أيام في قباء، يعني كان يصلي بالناس. ثم بعد ذلك تابع إلى أن وصل إلى مكان، فكان يوم الجمعة فصلى هناك أول جمعة تقام في المدينة، فالآن يعرف هذا المسجد بمسجد الجمعة. ثم بعد ذلك تابع طريقه إلى أن دخل المدينة، حيث الآن المسجد. وكان مثلا إذا مر على بني النجار أو مر على بني سعد بن معاذ، يعني قبيلة سعد بن معاذ أو غيره، الكل يقول له: تعال يا رسول الله، تكون عندنا عندنا المنعة وعندنا القوة وكذا وهي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الناقة: دعوها فإنها مأمورة. فكانت الناقة تسير وهم ينظرون، فأحيانا تقف في مكان فيظنون
1: أنها ستقف عندهم،
0: ثم
1: تتابع
0: إلى أن وصلت إلى حيث الآن بني المسجد وبيت النبي وزوجات النبي. وصلت إلى هناك فبركت الناقة، فعندما بركت الناقة كان قرب بيت أبي أيوب الأنصاري.
1: ما شاء الله،
0: يعني أبو أيوب الأنصاري هو من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أخواله يقال، من جهة أمه بني النجار. هو رأى الناقة بركت فركض وأخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله إلى البيت. أدخله إلى البيت أنه انزل عندي يا رسول الله. فسأل النبي عن هذه الأرض، فكانت ملكا لولدين يتيمين، فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وما حولها، وأمر ببناء المسجد وبيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته كان من طابقين، فعندما كان النبي في الأسفل فمكث فأراد أن يصعد إلى الأعلى، قال: كيف أكون أنا فوق والنبي تحت؟ فنزل فقال: يا رسول الله، أنه إذا كنت أنت هنا أنا لا أستطيع أن أكون فوقك، فلو صعدت إلى الأعلى. فالنبي بقي عنده وقت، يعني أشهرا، حتى رفعت أعمدة المسجد وبنيت بيوته عليه الصلاة والسلام وعمل المسجد. المسجد كانت الأعمدة عبارة عن جذوع النخل، والسقف من سعف النخل، وسيجة، وكان يضع الجدران من لبن، من طين، يبنون الجدار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبني معهم مسجده، وكانوا يقولون وهم يبنون المسجد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فبارك بالأنصار والمهاجرة. يرددون هذه العبارة وهم يبنون المسجد، فبني المسجد النبوي الشريف الذي هو موجود الآن.
1: ما شاء الله، يعني يعجز اللسان عن تعبير عن الشعور هذا الذي نسمعه بالنسبة لهذه الأحداث الجميلة.
0: ليتنا كنا معه، ليتنا كنا معه.
1: سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ماذا عن بركات هذه الهجرة لو تذكر لنا عن البعض؟
0: نعم طبعا، المجلس يضيق ولكن نختصر إن شاء الله تعالى. ويوجد أحداث كثيرة حصلت تدل على بركة الهجرة. الطفيل ابن عمرو الدوسي مع رفيقه اللذان هاجرا من مكة إلى المدينة. الطفيل ابن عمرو وصديقه هاجرا من مكة إلى المدينة، في الطريق صديقه مريض مرضا شديدا فجزع جزعا شديدا، يعني ما عاد يتحمل، فأخذ مشاقص كانت معه فقطع بها براجمه، يعني الأصابع، رؤوس الأصابع، نزف دمه إلى أن مات. فبعد ذلك رآه طفيل في المنام في صورة حسنة، فقال ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. ثم وجد يده ملفوفة فقال ماذا عن يدك؟ قال إنه قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت. فعندما ذهب إلى المدينة واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما حصل مع صديقه وبما رأى في المنام، فالنبي رفع يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر. وهذه قصة يعني في الحديث الصحيح وفي مسلم أيضا، وإمام مسلم عندما أوردها جعل عنوانا، العنوان باب أن قاتل نفسه ليس بكافر. فالمؤمن يعني إذا حصل منه أن قتل نفسه وهو يعلم أن هذا حرام، لا يكون بهذا قد خرج من الإسلام، ولكن ارتكب ذنبا كبيرا. فالقتل المسلم غير حق أعظم الذنوب بعد الكفر. فإن أعظم الذنوب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال من مات على الكفر الله لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني الذنب الذي يلي الكفر بالترتيب، قتل المسلم بغير حق. قديش الذنب كبير، يعني بأعلى المراتب بعد الكفر، ومع ذلك الله غفر له، قال بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك امرأة أيضا هي بنت عقبة ابن أبي معيط، هذه المرأة أيضا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباها كان من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث كنت بين شر جارين، عقبة ابن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرمياني بما يخرج من الناس على بابي. فهذا عقبة ابن أبي معيط الذي تكلمنا عنه في أول حلقة، رمى على النبي صلى جزور وكان يؤذيه أذى شديدا. ابنته أسلمت سبحان الله وأرادت أن تهاجر مع ولدها الصغير، فالنبي أذن لها فهاجرت وحدها من مكة إلى المدينة. سبقت النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، ولكن في الطريق مريض ولدها حتى وصلت إلى المدينة، فتركت ولدها ثم ذهبت لتأتي بشيء فوجدت ولدها مسجا مغطى، مات ولدها. فتحركه لا يتحرك، لقد مات. فعند ذلك رفعت يديها يعني وصارت تبكي وقالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك وحبا في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. فما إن أنهت الدعاء حتى تحرك هذا الكفن وقام ولدها حيا، الله تعالى رده للحياة حيا. فقالت فطعم وطعمنا، يعني أكل وأكلنا، وبقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. هذه بنت عقبة ابن أبي معيط. أيضا بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية، هذه حاضنت النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة تعبت، يعني اليوم في حر الصحراء المسافة عم نتكلم عن 450 كيلومتر 450 كيلومتر يعني منه أمر سهل يعني.
1: في سيارات كان ولا في طيارات؟
0: نذكر أذكر في إحدى الرحلات يعني الحج يعني كنا فيها كنا متوجهين من المدينة إلى مكة في الباص يعني، والباص يوجد فيه المكيف يعني وسائل الراحة، الماء والطعام كل شيء معه.
1: نعم.
0: فحصل سبحان الله أنه شخص من الأشخاص أنه هيك تضايق من أخذت معنا الطريق نحو 7 ساعات، وهذا نعم. شيء يعني عادي يعني. في الطريق يعني قال متى نصل، تعبنا 7 ساعات. فأنتم ننظروا من النافذة
1: يتذكر.
0: طلعوا برا شوفوا برا ببين يعني سبحان الله كيف السراب اللي ببين من شدة حر الشمس وعلى الأرض، شوفوا برا وحجارة سوداء، حجارة سوداء بسموها الحرة يعني حجارة سوداء موجودة هناك في الخارج. ثم في هذا الحر في الصحراء تذكروا أولئك الذين قطعوا هذه المسافة، منهم من قطعها ماشيا، منهم من قطعها راكبا، ولكن منه أمر سهل أبدا
1: أكيد.
0: يعني هذه المسافة، فسبحان الله اللي بتفكر بهالأمر بس بيعرف قديش نتحمله. فسبحان الله يعني نحن ما تحملنا عشر ما تحمله الصحابة. لذلك يعني ورد في الحديث أنه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هؤلاء بلغوا تلك المراتب العالية بالإجمال نحن نتكلم بقوة اليقين الذي كان عندهم. يعني الآن الشخص لو قام الليل وصام النهار، لو قام الليل وصام النهار وتصدق بكل ماله وكان متفرغا للطاعة، لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة يعلو بها على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين والسابقين الأولين.
1: أكيد.
0: لا يصل
1: أكيد.
0: يعني سبحان الله إن وصلوا إلى تلك المراتب العالية بسرعة أيضا بسرعة.
1: سبحان الله.
0: يمنوا أمر سهل.
1: فماذا حصل مع أمي أيمن؟
0: نعم. فهذه المرأة يعني هاجت من مكة إلى المدينة في حر الصحراء، تعبت، وصل إلى وقت وقعت على رمال الصحراء كادت تموت من العطش.
1: سبحان الله.
0: ثم إذا بها تسمع صوت رفرفة أجنحة فوقها. الملائكة أتوا إليها بدلو من الجنة فيه ماء من الجنة،
1: ما شاء الله،
0: فشربت حتى ارتوت. فكانت هذه المرأة بعد ذلك تطوف حول الكعبة في اليوم الشديد الحر من غير أن يصيبها ظمأ.
1: ما شاء الله، كرامة لها من بركاته الهجرة.
0: نعم. فسبحان الله يعني كانت لهم يعني أمر شاق.
1: نعم.
0: منه سهل اللي بفكر فيها. لأن احنا عم نقول بركات وهيك بتمنى، بس عند وقوع هذا الحدث لم يكن سهلا.
1: نعم.
0: يعني إنسان يترك داره، إنسان عم يترك داره وما يملك ويخرج إلى بلد أخرى ما عنده فيها شيء، منه أمر سهل.
1: أكيد.
0: ليس بالأمر السهل.
1: نعم. مثل صهيب الرومي ترك كل ماله.
0: صهيب، نعم، صهيب الرومي ليس عندما أراد أن يهاجر وكان يجمع أمواله ومتاعه نحو ذلك، فمنعه المشركون. قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال عندك، فجمعت ما جمعت، أتظن أننا نخلي سبيلك؟ يعني هو فعلا هو كان مباركا بالتجارة.
1: أيوة.
0: كان فقيرا.
1: نعم.
0: ولكن عنده خبرة بالتجارة ونحو ذلك، فصار يتاجر حتى صار من الأغنياء في قريش. فعندما أراد أن يذهب منعوه، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال عندك، والآن وقد جمعت ما جمعت، أترانا نخلي سبيلك؟ فقال لهم رأيتم إن تركت لكم كل ما أملك أتخلون سبيلي؟ هن سمعوا بالمال وما يملك، قالوا نعم، قال هو لكم. يعني ترك كل ما عنده ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين ربح صهيب، ربح صهيب.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنختم معك هذا اللقاء ببعض الدروس التي تستفاد من قصة الهجرة المباركة.
0: كما ذكرنا، لو أردنا الحديث عن كل المعاني التي حوتها الهجرة يعني يضيق الوقت، ولكن سبحان الله يوجد دروس وعبر يستفيد منها الإنسان. الدرس الأول، نتعلم التمسك بدين الله والتضحية في سبيل الله والزهد في الدنيا رغبة بحسن الجزاء يوم القيامة. هذا هو الدرس الأول الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته وللأمة من بعده، وذلك عندما قال لعمه: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فهنا أيضا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان تمسكه بالدعوة. فأول درس نتعلم التمسك بالدعوة. أيضا نتعلم الثبات، يعني ثبات الداعي إلى الحق على العقيدة الصحيحة وعلى تعليم الناس الخير مهما كانت المغريات. في هذا الزمن كثير من الناس شغلهم جمع المال، شغلهم الجاه ونحو ذلك، فيقبلون على الدنيا ويتركون أمر الآخرة. الثبات على العقيدة، العقيدة، الثبات على دين الإسلام. بعض الناس ممن لم يتعلم علم الدين في هذا الزمن بسبب عدم تعلمه العقيدة وأهمل هذا، يعني حتى وصل إلى مرحلة ما عاد يؤمن بالله تعالى، فصار البعض منهم العياذ بالله يعتقد أن الله تعالى مثل الإنسان، له أعضاء وجوارح، وأنه ينتقل من مكان إلى مكان. هذا ما عرف الله، يعني وصل به الجهل إلى عدم معرفته بالله، فخرج عن التوحيد والعياذ بالله تعالى بسبب الجهل. فماذا نتعلم من تلك الحادثة، حادثة الهجرة؟ أولا الثبات على العقيدة مهما حصل، فالإنسان عليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة ويثبت عليها إلى الممات مهما أصابه، بالإضافة إلى درس التضحية في سبيل الله، يعني درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل مهما كثرت جحافله يعني واشتد ساعده فهو إلى زوال يعني. وذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا يدل على قوة الإيمان التي كانت عندهم. عمر الفاروق رضي الله عنه كان من أيضا ممن هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه معروف عنه الرجل المقدام الهمام الشجاع، يعني له مواقف هيك سبحان الله، يعني فقط قراءتها هيك تزيد في مروءة الشخص،
1: صحيح،
0: ترفع له هذا المستوى. عندما أراد أن يهاجر، هاجر في 40 من المستضعفين، يعني أخذ معه الضعاف من الناس، وهاجر في وضح النهار، في الوقت الذي كان يهاجر البعض خفية أو في الليل ونحو ذلك، هو في وضح النهار أخرج 40 من المستضعفين وذهب. لم يكتفي بهذا، ذهب إلى دار الندوة حيث يجتمع كفار قريش هناك، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، وناداهم قال لهم: يا معشر قريش، من أحب منكم أن تسكله أمه، يعني تفقد أو ترمل امرأته أو تذهب روحه أو ييتم ولده، فليتبعني من وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد على اللحاق بسيدنا عمر رضي الله عنه. هذا درس أيضا نتعلمه، الجرأة في إظهار الحق. يعني الإنسان لا ينبغي أن يداهن. في هذا الزمن كم وكم من أناس، حتى ممن يدعون المشيخ أحيانا، يكون في موقف فقد يداهن لأجل المال، يداهن لأجل منصب معين، فيخسر دينه والعياذ بالله. أيضا حسن التوكل على الله، ثقة القلب بالله عز وجل. فأليس يعني عندما اجتمع 40 من الشباب على باب النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه وليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، النبي دعا علي بن أبي طالب وأمره أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، وأخبره، قال له: لن يصل إليك شيء تكرهه بإذن الله. علي حسن التوكل على الله بقي هناك من ثقة القلب بالله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يعني درس يتعلمه الإنسان. وأيضا هناك درس عظيم النفع كبير الفائدة لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكروبات عنا، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. جاء المهاجرون إلى المدينة، تركوا المال، تركوا الأرض، تركوا الدور، ومنهم من ترك الأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم، إن بين المهاجرين والأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله. هذه التضحية الكبيرة من الأنصار، يعني أنه يقسم بيته، من يفعل هذا هذه الأيام؟ مؤاخاة لأخيه المهاجر. وهذا يذكرنا بأنه أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، ويكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يعني هذه المرتبة يصلها من ضحى هذه التضحية، وغير ذلك من الأمور.
1: نحن كثير سعداء فضيلة الشيخ بهذا اللقاء، بهذا المجلس الذي كنت فيه، وشنفت مسامعنا بالحديث عن الهجرة المباركة، وأتحفتنا حقيقة بهذه الدروس والعبر والحكم والبركات التي نقلتها لنا التي حصلت في هذه الهجرة المباركة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيكم، بارك الله فيكم. الله تعالى يحفظ أوطاننا وأمتنا، ونسأل الله أن يعيد علينا وعلى الجميع هذه الذكرى، ذكرى الهجرة المباركة، بالأمن والأمان والنصر والتحرير.
1: آمين.
0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: بارك الله السلام فيك عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
1: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل السعادة في خشيته وتقواه، وجعل العزة والكرامة لمن خافه واتقاه، وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله وحبيبه من خلقه ورضيه ومصطفاه، فاز وربح من اتبع سنته وهداه، وخاب وخسر من خالف نهجه وعصاه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته صلاة تزيد في رفعته وتظلنا تحت لوائه في أعز زمرته، وتجعلنا من رواد حوضه وأهل شفاعته. أما بعد، أحبابنا الكرام، قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الثلاثون. وهذا حديث طويل، سنقرأ إن شاء الله القدر الذي سنشرحه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي،
5: وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال: فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى.
4: هذا الحديث يا أحبابنا راويه هو صهيب الرومي رضي الله عنه، وقد تكلمنا في ترجمته. يقول صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك، أي ذو ملك، في من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكان له ساحر، هو من يتعاطى السحر، والسحر يا أحبابنا من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. وتعريفه هو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة، وهو أنواع، منه ما يحوج إلى عمل كفري، ومنه ما يحوج إلى كفر قولي. فالأول كالسجود للشمس أو السجود لإبليس، ومنه ما يحوج إلى تعظيم الشيطان بغير ذلك. فما يحوج يا أحبابنا إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر، وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. وقد اشتهر أن بعض الناس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به. هذا ليس حديثا، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر يا أحبابنا سواء كان للمحبة، يعني حتى يحب هذا هذه، أو هذه هذا، أو للتبغيض، أحيانا بيعملوا سحر للتحبيب وأحيانا للتبغيض، حتى يكره هذا هذه أو هذه هذا، كل هذا حرام. كذلك السحر لإمراض الشخص حتى يجن حرام أيضا. ومن السحر ما هو تخييل للأعين، كالسحر الذي عمله سحرة فرعون لما تحدى فرعون سيدنا موسى عليه السلام، فألقى السحرة الحبال التي في أيديهم فخيل للناس أنها حيات تسعى، فألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا أكل تلك الحبال التي رماها السحرة. فالذي يا أحبابنا ينفي وجود السحر على الإطلاق وقد سمع بالقرآن وسمع بالأحاديث وعرف ما أجمع عليه علماء المسلمين فقد كذب القرآن. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

الخلط بين السحر والمعجزة، فظن أناس أن المعجزة سحر والعياذ بالله. كانوا يعلمونهم ما يكون من السحر من نوع التفريق بين اثنين متحابين، ثم الناس الذين تعلموا منهما بعضهم ما عمل بهذا السحر الذي تعلمه، وبعض الناس عملوا به وعصوا ربهم. وكان من السحر كذلك غير هذا الذي علمه هاروت وماروت للبشر. الشياطين يعني كفار الجن كانت تعمل السحر وتعلمه للناس، لكن بعض أنواع السحر يا أحبابنا الذي كانت الشياطين تعلمه البشر كان فيه كفر، كعبادة الشمس، ومنه ما فيه عبادة إبليس بالسجود له، ومنه ما كان فيه غير ذلك من أنواع الكفر، حتى إن منه ما تشترط الشياطين على من تعلمه لتساعده أن يبول الشخص على المصحف والعياذ بالله من هذا الكفر، لأن الكفر إذا حصل من ابن آدم فهذا عندهم أي عند الشياطين أعظم شيء، يشتهون هذا اشتهاء. ثم مما يحتالون به يا أحبابنا لترويج عمل السحر أنهم يخلطون بعض الآيات القرآنية بالسحر حتى يوهم الناس أن القرآن له دخل في السحر، والقرآن ضد السحر، بل بالقرآن يفك السحر. لكن أولئك يخلطون بعض الآيات القرآنية بالسحر، يضعون كلاما خبيثا في الورقة ثم يكتبون قربه بعض الآيات، فيظن الجاهلون من البشر أن القرآن له دخل في السحر. الشياطين بذلك تضل الناس. فمن رأى يا أحبابنا شيئا مكتوبا من السحر وإلى جانبه آيات قرآنية فليعلم أن القرآن ليس له دخل، إنما الشياطين أدخلت هذا لتضل الناس بأن يظنوا أن القرآن فيه سحر. سيدنا سليمان عليه السلام الكفار كانوا يقولون عنه إنه كان ملكا من الملوك وإنه كان يعمل بالسحر وكذبوا. السحر ليس من عمل الأنبياء والأولياء، إنما الشياطين كانوا مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الله أعطاه لسيدنا سليمان سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم من غير أن يؤمنوا، كانوا يخدمونه يعملون له أعمالا شاقة، ومن خالفه منهم الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا، لذلك كانوا مقهورين له. فلما مات كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس بعد أن ظهر بعضهم أو عدد منهم للناس: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر والعياذ بالله فكفروا. الذين صدقوا الشياطين كفروا، لأن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. نعود إلى شرح كلمات الحديث. فلما كبر، كبر بكسر الباء أي كبرت سنه، أما كبر بضم الباء ففي القدر، الله تعالى قال كبرت كلمة، قال للملك إني قد كبرت، فابعث أي أرسل إلي غلاما، وفي رواية فطنا، والغلام يا أحبابنا في اللغة هو الصبي من الفطام إلى البلوغ، أعلمه السحر، وفي الترمذي فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان اسم الغلام عبد الله بن ثامر، وكان في طريقه أي هذا الغلام كان في طريقه إذا سلك إلى الساحر راهب، وكان هذا الراهب أحبابنا على التوحيد، يعني على دين الإسلام، دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كما تشير إليه الروايات الأخرى كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. والراهب هنا يا أحبابنا هو المتعبد من أتباع عيسى، وهو على دين الإسلام المتخلي عن أشغال الدنيا، التارك لملذاتها بالزهد فيها، الصابر على مشاقها، المعتزل عن أهلها. فقعد الغلام إليه أي إلى الراهب وسمع كلامه فأعجبه، حتى إن الضحاك زاد في روايته قال فدخل في دين الراهب، يعني

أسلم. وفي الترمذي قال معمر إن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين على دين عيسى عليه السلام. لأنه أحبابنا مهم أن نعرف أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هكذا قال ربنا في كتابه العزيز. دين عيسى الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين موسى الإسلام، دين آدم الإسلام، دين إسماعيل الإسلام، دين محمد صلوات ربي وسلامه عليهم الإسلام. قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره، فقال إنما أعبد الله. وكان أي الغلام إذا أتى، يعني أراد أن يصل الساحر، مر بالراهب لكونه في طريقه وقعد إليه لمحبته لدينه ونهجه. فإذا أتى الساحر ووصل إليه ضربه، الساحر بيضربه لأنه تأخر، فصار الغلام يشكو للراهب فشكى ذلك إلى الراهب. وفي جامع الترمذي فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عن الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني. فقال له أي الراهب، يعني قال للغلام، إذا خشيت الساحر فقل حبسني، يعني منعني أهلي. طيب كيف جوز ذلك يا أحبابنا؟ قال العلماء هذا من باب الكذب لإنقاذ المحترم من التعدي عليه بالضرب، لأنه بده خلصه من ظلم هذا الساحر. كيف بده خلصه من الظلم؟ قال له إذا خشيت من هذا الساحر قل له حبسني أهلي حتى يخلص من ظلمه، لأنه ما في طريقة غير هيك. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، يعني على التردد بين الرجلين، إذ أتى على دابة عظيمة، وعند الترمذي فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة، فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا، وقيل إنها أفعى ضخمة. قد حبست الناس، يعني منعتهم من المرور لخوفهم من

يعني اليوم يظهر لي إثبات أكثر مما أعرف عن صدق أمر الراهب ودينه. يعني اليوم أنا أرى برهانا أعظم، أرى بعيني، أدعو الله أن يريني برهانا آخر على صدق الراهب، وليس أنه يشك في دين الإسلام. فكما قلنا، من شك في حقية الإسلام لا يكون مسلما والعياذ بالله، إنما هذا من باب زيادة التأكيد. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، يعني أرني دليلا ظاهرا للناس على صدق الراهب المسلم، فاقتل هذه الدابة، أي يعني عقب وصول الحجر إليها، ليكون ذلك آية، يعني علامة على أفضلية الراهب عندك، حتى يمضي الناس، يعني حتى يمر الناس فيشهدوا على ما أبرزته لي من الخير بسبب دين الإسلام، فيكون هذا سببا في هدايتهم. فرماها، أي الغلام رمى هذه الدابة، فقتلها بتلك الرمية. وإسناد القتل إليه مجاز عقلي يا أحبابنا، لكونه السبب الصوري في ذلك، والفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء وإهانة أعداء الله الأغبياء. هنا ينبغي يا أحبابنا التنبيه على أن الإنسان يكتسب أعماله فقط ولا يخلقها. الله تعالى قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان لا يكون منه إلا ما قدر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحظ العبد من فعله توجيه القصد نحو العمل، والله يخلقه عند ذلك إن شاء. فالعباد يا أحبابنا مظاهر لاكتساب الأعمال، لا حظ لهم في الخلق. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله، معناه لا خالق إلا الله. وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي صانع العبد وفعله. ومن أقوى الأدلة لأهل السنة أن الله هو خالق فعل العبد لا حظ للعبد في الخلق قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معناه: وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى خلقا. لأنه عقيدة المسلمين إنه لا خالق إلا الله، لا خالق لشيء من الأشياء، أعمال، أجسام، حركات، سكنات، إلا رب العالمين. هكذا عقيدة المسلمين. اللي بيعتقد غير هذا الاعتقاد، اللي بيقول لا أنا بخلق الأعمال الشريرة، أنا بخلق الشر، أنا بخلق حركاتي، أنا بخلق سكناتي، هذا لا يكون مسلما، بل هذا مشرك كما ذكر أهل العلم. الحديث يقول: ومضى الناس، أي انطلقت ألسنتهم بالثناء على هذا الغلام. وفي الترمذي: فقال الناس: من قتلها؟ قالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. يحتمل أن يكون المراد يعني من قوله فمضى الناس في تلك السبيل لزوال المانع من سلوكها، وهو تلك الدابة، هذا ذكره بعض أهل العلم. والبعض قال فمضى الناس في الكلام عن الغلام وأن يخبروا عنه ما رأوا بأعينهم. فأتى الغلام الراهب فأخبره، يعني خبروا شو حصل مع من الأمر الذي حصل. وهنا يا أحبابنا ينبغي التنبيه إلى قول بعضهم أحيانا، يعني هذا الغلام لما خبر الراهب شو حصل معاه، مش من باب أحبابنا الفخر ولا من باب التكبر، يعني هذا حدثه بما حصل معه. أحيانا يتحدث الشخص بكرامة حصلت له، يتحدث بشيء حصل له حسن من باب التحدث بنعمة الله. بعض الناس ماذا يقولون؟ مادح نفسه كذاب. هذا القول يا أحبابنا لا يجوز إطلاقه هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه، وهذا ليس مذموما. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهو كذلك قال فيما رواه الطبراني: والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر ولا رياء، وما من الناس إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستكمل.

0: فأفتح فيقال من هذا؟ فأقول محمد، فيقال مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يا أحبابنا التي ذكرناها تدل على بطلان ما يقوله بعض الناس، حيث يقولون والعياذ بالله أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، هذا أيضا لا يجوز إطلاقه. في كل حال الشخص يجوز أن يذكر فضل الله عليه فيقول مثلا أنا والحمد لله أحفظ القرآن، أنا والحمد لله أحافظ على الصلوات، أنا والحمد لله أطعم الفقراء. هذا إذا لم يكن على وجه الرياء جائز وليس فيه ضرر، هذا من باب قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فلا ضرر فيه. إنما الضرر إذا كان على يقول ذلك عن طريق العجب أو الرياء، الذي يقول ذلك عن طريق الرياء هذا حرام لا يجوز. نعود إلى الحديث. فقال له الراهب أي بني، يعني يا بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، أي من كمال اليقين وصدق الاعتقاد، والله تعالى أجرى على يديك هذه الكرامة ليظهر أمرك للناس، وإنك ستبتلى، يعني يحتمل أن يكون هذا منه بطريق الكشف، يعني أنه كان من الأولياء هذا الراهب، فتكون كرامة له، فالله تعالى يلهم بعض الأولياء مما سيحصل في المستقبل على وجه الكرامة لهم، كما كان يحصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحصل مع غيره أيضا، وهذا يشبه ما يحصل وحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخبر بما سيحصل بالمستقبل مما يوحي الله إليه أو يلهمه الله تعالى. وليس المعنى يا أحبابنا أن النبي أو الولي يعلم كل الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك إمامنا السيوطي رضي الله عنه قال ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي، إلا ما كان من خصائص النبوة. وبعض أهل العلم قالوا قد يكون الذي حصل مع هذا الراهب هو بطريق العادة التجربة، يعني لأنه من خالف الناس في منهجهم على حسب ما يعني ظهر له وعلى حسب التجربة ابتلي وآذاه الناس بالعادة، ولو كان الذي جاء به حق وهم على باطل. فكم من شخص من مشركي قريش كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه آذاه وكفر به عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وخديجة رضي الله عنها لورقة بن نوفل، وقال له بما حصل معه، قال له ورقة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودية، يعني هذا لأنه كان يعرف من طريق التجربة مثل هذه الأمور. ولذلك يا أحبابنا يعني ذكر أهل العلم أكثر من قول في هذا الأمر. فقال له فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان الغلام يعني صار الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه يعني الذي يعني ولد أعمى، صار هذا الغلام يحصل البرء عقب علاجه، يعني فأسند إليه هذا إسناد مجازي، لكن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. والأبرص، الأبرص من وقع به البرص، ويداوي الناس من سائر يعني جميع الأدواء، يعني الأمراض والأسقام جمع داء. وهذه الجملة قال أهل العلم معطوفة على يبرئ، يعني عطف العام على الخاص، وخص بالذكر لأنهما يعني أمراض إعياء اللي هو البرص وكذلك الأكمة. فسمع، أي سمع به جليس للملك، سمع بهذا الغلام وما يحصل منه أنه يبرئ الأعمى، يبرئ الأبرص، يبرئ الأكمة، سمع به جليس للملك، يعني من الذين هم من خاصة جلساء هذا الملك، وهذا كان الجليس قد عمي، يعني أصابه العمى. فأتاه، فأتى يعني جليس الملك الغلام بهدايا كثيرة يرجو بها بره وصلته لكي يعني يشفيه من عماه. فقال يعني جليس الملك ما ها هنا لك، يعني الذي هنا كله من الهدايا لك أنت، يعني أجمعه لك. هذا يعني حتى كما قلنا هذا الغلام يصير عنده ميل لهذا الجليس فيعالجه. إن أنت شفيتني، يعني إن أنت شفيتني من هذا المرض الذي أنا به كل هذه الهدايا لك. فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. هذا اعتقاد المسلمين يا أحبابنا أن الفاعل على الحقيقة هو الله وحده، لا يقدر أحد على خلق الشفاء إلا الله تعالى. فقال الغلام لهذا جليس الملك: فإن آمنت بالله تعالى، وهذا حال الذي ذاق حلاوة الإيمان، فإنه يدعو إلى دين الله بأي ظرف، يعني متى ما انتهز الفرصة يدعو بأي ظرف كان به، مهما اشتدت عليه الظروف إنه يدعو إلى دين الله، يغتنم أي فرصة للدعوة إلى الله تعالى. كيف حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام؟ لما كان في السجن دعا إلى الله تعالى وهو في السجن، ولم يثنه مشقة ما هو فيه من الدعوة إلى دين الله تعالى. قال له: دعوت الله فشفاك من عماك الحسي كما شفاك بالإيمان من عماك المعنوي. فآمن جليس الملك بالله تعالى، يعني دخل في الإسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وسبق عنايته به، فإنه شاء له الهداية. فشفاه الله تعالى، أي حصل له الشفاء الموعود بترتبه على الإيمان ليزداد يقينه. فأتى جليس الملك الملكة فجلس إليه كما كان يجلس، أي إن جلوسه بعد شفائه مماثل لجلوسه قبل حلول دائه، يعني جلس إليه كما كان يجلس قبل أن يصيبه العمى. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي، أي أن ربي هو الذي رد علي بصري بقدرته عز وجل. فقال الملك: ولك رب غيري؟ وهو مستغرب لحاله، منكر عليه. قال: ربي، أي مالكي، وربك الله، فهو رب كل شيء سبحانه. فأخذه، أي الملك، يعني أمر بتعذيبه، فلم يزل يعذبه بأنواع العذاب وبشدتها ليدل على من علمه ما هو فيه، حتى دل، يعني هذا الجليس، على الغلام. فجيء بالغلام، فأمر بالغلام فجيء به. فقال له الملك: أي بني، يعني قال له للغلام أي بني على سبيل التلطف به، فقال له: أي بني، قد بلغ من سحري كما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، كناية يعني عن كثرة تصرفاته. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، رد لما يفهم من كلام الملك حيث نسب إليه إبراء المريض دون الله عز وجل. ثم أثبت الغلام: إنما يشفي الله تعالى، يعني أثبت الغلام أن الشفاء لله عز وجل وحده، وليس أحد من الخلق يستطيع أن يخلق شفاء، إنما الذي يخلق الشفاء هو الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.
1: التويم ايفنت سبونسر. تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
1: هيدا شاي احمد، المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
1: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750 7938. 2 FM sponsor.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أحد الله لحمد وقلت يكبأما رسول ليم درجة لاي بدرجة قويت يتبل يما أمتسيو يفرلو زال بي يسلت ليو كلانا متخيت البيم رسول صلاة وسلامة بربي وبايو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بايتي كل إشوتم نيت زاشلوليت يخون ألوى يدر سيزن بي حد الله بي أجري مرخب لي للزانة كدا صافي زيتا نيت نكات ريو هاغاچوم كتب موشه بي رحزناهم كتب ناشانا حوجي درس زنا لحركاوت زو بدع بايتي معنا زو و نبي مولود مقدر حكم زو يلزال يخونال بيان معنى البدعة وحكم الاحتفال بالمولد الشريف. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث بايو. أصل زوبة بدعة بايتي لغة كتبة بيكت مثال زنارة وجنس لحجيس جنس زترخباو بدعة يلحل شرعي كتبة خانقرة، لكن قرآن وحديث بزلتكي كلالي حجيس جنس زترخبا بايتي انت بدعة بايتي يزاني كتبة بيان زاشوم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يلزال فتح الباري شرح البخاري يلزال كتاب زيوبي بايتيم بخاري شرح زاشبو كتاب بحرطان جوز بي صفحة ششتبكلاوة السراوة سوت بي يو بايو زايو لي بالوت زوبيم نوك بازانا بدعة أصل زوبي بيكت مثال زناري وما حجيس زد بلانتا شرعي كتب سنة بايتي بي يطرحل يزوم زلتفالسة سنة يخونال حقيقة بي، لكن شرعي كتب قرام شي خانقرة قرام سنة يخونال شرعي كتب يقس شي خانقرة يقسي سنة يخونال التاقراخ مباح زتا يخونال يزوم حمسي بي يزوم حمسي حكم بي يتساعدال بايو ما انت يوزايا الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني يليوزا الإمام فتح الباري شرح البخاري يرزا الكتاب زيوبي بخاري وشرح زاشبو كتاب بي يعين بكيكلو بدعو بدعة زترياي أتا يتساعد زال نتلم دليل زو بخاري ومسلم ورزاشو حديث بي عائشة الله تراد يخني بيو بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود يي حديث لي بالوت سو بنوك بازانا رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا يي أمر زنبي مسمسة زيليت حجيس جنسي زتريخبا تكيبلوت إيلام بايو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي بايتيم رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا من أحدث في أمرنا بايتزيو دين زنبي حجيس جنسي زتريخبا بايتلينتا أزوكو تصوم ما ليس منه بايتزيو يكنازل دين زنا وزي وافكي شريعة وزي وافكي بايتزيو زتانتو انتا
امام مسلم روايه زيوبين رسول صلاه وسلامت بربيو بايو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بايو. امام مسلم روايه زيوبين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بايو. يي بايتي امر زينبك اجي بايتي دين زينبك اجي ايشوت ياشيزال ايشوت زو تقبلوت ايلام بايو. عزو كتصوم بدعا زتلياي عتا يتسا عزال نتليم علي مسلم ورزاشو حديث بي جريري بن عبد الله البجلي الله تراد يخني بيوه رسول صلاة وسلامة بربي وبايو بايت بزايو حديث دليل التا حديثهم قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يي حديث معناه زو بنوك بازانا جريري بن عبد الله الله تراد يخني بيوه رسول صلاة وسلامة بربيوه بايو بايت بزايو اسلام دين ب قرام سنه زتري خبلي اجريزوم ينبرحل ازوكتصوم بحرزو اي زتري خبي وسنه ب زدالقاش اجريزيوم ينبرحل ازياش ب اجريزيو زلناكس بيو ب اسلام دين ب يقس سنه زتري خبام دلحزو ينبري بحل الزو متخيط البيم يي يقسي سنة بي زد دالقاتش دل حزيوم ينبري بحل دل حزيوبي أحدهم زلناكس بيوبي يي حديثو ورز

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

الله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم

الجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

يوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله سمحت الشيخ، حنتابع مع مستمعين الكرام برنامج حكم الدين مع حلقة جديدة في تفسير بعض سور القرآن من الجزء الأخير، الجزء الثلاثون. My dear listeners, you are joined with Brother Hani and Sheikh Fawaz Aboud with a new episode of the Hukm al-Din program, which concerns the Quran recitation and explanation of the meanings of the verses within the last chapter, the 30th chapter, Juz Amma. سنتناول اليوم سورة الماعون بالقراءة وبيان المعاني الواردة فيها وبيان بعض أحكام التجويد اللي بتتضمننا وهذه الصورة، وبعد ذلك إن شاء الله حنترجم ما ذكرناه باللغة الإنجليزية. لو بتتفضلوا سمحت الشيخ بقراءة السورة كاملة حتى يتسنى للمستمعين الكرام سماع قراءة السورة بطريقة صحيحة. تفضل
1: شيخ. إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك، نشكركم على هذه الفرصة، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين.

0: ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيكم.
1: شيخ لو بتتفضل وتبين لنا هل هذه السورة سورة الماعون مكية أو مدنية؟
0: ذكر أهل العلم أن هذه السورة سورة الماعون هي مكية، وقيل أنها مدنية، وعدد آيات هذه السورة 7 آيات.
1: وشيخ لما بنقول مكية أو مدنية شو معنى هذا؟
0: لما يقول العلماء عن سورة من سور القرآن أنها مكية، يريدون بذلك أنها نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله حينها في مكة. ولما يقولون مدنية معناه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في المدينة. هذا المراد بقولهم هذه السورة مكية وتلك السورة مدنية. أما هذه السورة اختلف فيها، يعني الاختلاف فيها كما بينا أن العلماء قالوا مكية، لكن قيل كذلك أنها مدنية.
1: الله يجزيك عنا خير.
0: آمين وإياكم.
1: سادي لسنز، شيخ فواز was just explaining to us that سورة الماعون in the last chapter of the Quran is comprised of 7 verses, and some scholars said that it is Meccan and other scholars said that it is Madaniyan. And what this means is that some scholars said this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Mecca, whilst other scholars said that this surah was brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was in Al-Madinah. والآن مستمعينا الكرام سيحدثنا الشيخ على أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى. نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا الآية الأولى وتبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، في عنا الراء حكمها التفخيم لأنها عليها فتحة مفتوحة. الراء في إذا كانت مفتوحة يعني عليها فتحة بتكون هذه الراء حكمها التفخيم. أرأيت، هذه الراء تختلف عن بعض أحكام بعض الحروف التي هي مفخمة. يعني الحروف المفخمة هي معروفة، هي 7 حروف، ولا يختلف هذه الحروف المفخمة، لا تختلف أحوالها، يعني هي دائما في حالة التفخيم مثل الحرف الصاد مثلا وحرف الضاد، إلا في حال الكسر فإنه يكسر من حدة التفخيم. أما الراء ليست مثلهم، الراء بحسب حالها أحيانا تكون مرققة، يعني أنها مرققة كبقية حروف الترقيق، وأحيانا تكون مفخمة وحسب الحركة. إذا كانت متحركة بالفتح أو بالضم بيكون في حالة التفخيم، وإذا كانت متحركة بالكسر فبتكون في حالة الترقيق، مش يكسر من حدة التفخيم، إنما تكون في حالة الترقيق، يعني صفتها بيكون صفة ترقيق. أما إذا كانت ساكنة فينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور بكسرة عارضة ليست أصلية، أو مكسور بكسرة أصلية لكن أتى بعدها حرف مفخم، بتكون في هذه الحالة بتكون حكمها التفخيم. أما إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية، إذا كانت الكسرة التي قبلها أصلية ولم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء فبيكون حكمها الترقيق. هيدا بالنسبة للراء. أما هنا الأمر واضح، هي الراء مفتوحة يعني عليها فتحة، فإذا حكمها التفخيم ولا ننظر إلى الحرف الذي قبلها. الذي يكذب بالدين، الذي هو بس من حيث الحرف، هذا الحرف يسمى حرف لثوي الذال، ولا بد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، لابد من وضع شيء من اللسان عند اللثة، فيقال الذي، ليس للإنسان أن يبدل الذال زايا فيقول الذي، ليس له، فإذا هذا الحرف حرف لثوي، وحروف اللثوية هي ثلاثة: الذال والثاء والظاء، هذه هي حروف اللثوية. كذلك في كلمة يكذب كمان مرت معنا الذال مرة أخرى، كمان لا يجوز أن يبدلها الإنسان زايا فيقول يكذب، بل يكذب يعني بالذال اللثوية. بالدين هنا بدنا ننتبه على أمر الدال كتير، لأنه هون الدال مشددة، بعض الناس قد يتساهل عند النطق عند نطقه بالدال فيخرج الدال تاء فيقول بالدين مثلا، بتغير المعنى، الدين يفترق عن التين. فإذا هنا بالدين فلابد أن تظهر الدال دا دالا ولا أن تكون شبيهة بالتاء، التاء فيها ضعف لأنه فيها همس، التاء فيها كذلك يعني هذا الهمس الذي فيها بيكون، أما الدال هي فيها فيها فيها جهر، الدال فيها جهر والدال فيها قلقلة لما بتكون في حالة السكون، أما التاء ليس لها هذا هذه الصفة التي هي للدال، فلا بد أن تتميز الدال عن التاء، فيقال بالدين. وعند الوقف بيكون عندنا وقف يسمى وقف عارض للسكون، وهذا بيكون حكمه أنه يجوز للمقرئ أن يأتي بحركتين عند الوقف أو بأربع حركات أو بست حركات، بسموه وقف عارض للسكون. لا بسموه وقف عارض للسكون لأن السكون عرض على الحرف الأخير الذي جاء بعد حرف المد، فهو ليس سكونا أصليا. يعني لما الواحد قال بالدين سكن النون، هل النون هذه في الأصل ساكنة؟ لا، هي في الأصل مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فلذلك بسموه مد عارض للسكون لأن السكون ليس أصليا، ولأن السكون ليس أصلي فبيكون عندنا هذه الأمور الثلاثة، أنه إما أن نأتي بحركتين في مده أو أربع حركات أو ست حركات، اللي هو بسموه باصطلاح لأهل التجويد بسموه قصر أو مد أو توسط، أو قصر طول أو توسط، يعني بيكون هيك، هذا حكم المد فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: So dear listeners, Sheikh Fawaz was explaining some of the rules of recitation for the first verse, and he started off with the first word أرأيته with the letter راء, and he started to talk about when it is مفخم, which is a heavy letter, so in linguistic term there's a thickness and heaviness when it's pronounced, and when it's مرقق, which means when it is a light letter where we apply some form of thinning in the pronunciation. So for حرف الراء, it is مفخم when there's a فتحة or ضمة on it, and it is مرقق when there's a كسرة on it. Then Sheikh moved on to the second word, الذي, and he said the ذال in this word is a حرف لثوي, and حروف اللثوية is the ذال, the ثاء, and the ضاء. And we need to be careful again not to mix up between those letters because they do have some form of similarity where one pronounces it from. And then the Sheikh moved on to the third word, يكذبو, and he also explained that the ذال over here has a شدة on it and it's من حروف اللثوية. So we need to be careful not to mix it as well with another letter like الزاي because a lot of people may mispronounce the word, and this may also change the meaning or not give the word the right meaning. And then Sheikh moved on to the final word in this verse, بالدين, and the دال over here has a شدة on it, and it's very important to differentiate the دال with the تاء because the تاء is from حروف الهمس. However, the دال is, the Sheikh explained, is from حروف القلقلة. So when there's a سكون and جهر. When there's a with a سكون on it, you need to give emphasis to the letter. So it's very important to differentiate the دال from the تاء. And finally, in this letter, as we mentioned in previous episodes, there's مد عارض للسكون because the final letter in this word, the نون, Originally, as you can see in the literature and the writing of the Quran, there's a kasra on it. But because we're stopping on this word, we are applying a sukun to it. So the Sheikh said that the scholars allow you to either apply 2 haraka in terms of mad or 4 or 6. Barakallahu fik, samahta Shaykh.
0: There is one also there that we maybe skipped, which is the ya in the word ara'ayta. Is a harf lin. Harf lin. Why it is harf lin? It's not harf mad and lin. It is just harf lin because it is sakina and before it there is fatha. If it is sakina before it kasra, then it would be harf mad wa lin. But because before it there is fatha, then it is harf lin.
1: And for this one, Sheikh, you also apply 2 harakat. Ara'ayta. شيخ لو تبين سننتقل الآن إلى يعني تبيين المعنى في هذه الآية
0: إن شاء الله. بس بحب أذكر مستمعينا أنه أمر التفسير لا يكون بالرأي.
1: نعم.
0: لا يكون التفسير بالرأي. الإنسان الذي يقول يتكلم في القرآن برأيه لو كان أصابا فهو مخطئ، لأنه تكلم في القرآن برأيه. نحن هلأ من وراء الميكروفون ما منتحذر في تفسير الآيات،

0: الذكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا سيدنا أبو بكر وكان يتكلم اللغة العربية بالسليقة، بالسليقة كان يتكلم اللغة العربية، ومع ذلك كان يتجنب أن يتكلم في كتاب الله عز وجل معتمدا على هواه ورأيه.
1: Yes, dear listeners, Sheikh Fawaz raised a very important point and a strong warning and caution to each and every one of us that when it comes to the explanation of the meaning of the verses of the Quran, you cannot explain these meanings based on your own opinion or based on what you assume it may mean. Even if you get it correct in terms of this assumption or this opinion, still, this is something that you should refrain from, because only one who has acquired this knowledge with the right sanad should provide the explanation. And Sheikh Fawaz even said, our great companion, the best of all companions, Abu Bakr as-Siddiq, gave an example and he said, how will I be protected if I were to talk about something which I do not know about when it comes to the explanation of the meanings of the verses of the Quran? Tadal Sheikh.
0: Barakallahu feekum. So Allah Ta'ala يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفته، أرأيت بمعنى هل عرفت، هل علمت، الذي يكذب بالدين، بالدين هنا المراد الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. الكلمة الدين تأتي بعدة معاني، من معاني الدين الحساب والجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يعني يوم الحساب. فأرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين، يعني الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة. نعم.
1: So the listener Sheikh was explaining the meaning of the first verse from this surah, and he said it means literally, have you seen he who belies the religion? And he explained that what that means is that the one who disbelieves and denies the judgment in the hereafter and the reward and punishment for one's deeds. So the first part of the verse talks about, it's a form of a question, Ara'aita, do you know who is the one who contradicts the religion? If you do not know, then the description of what this is found in the second verse.
0: No. Sheikh, it has been mentioned that this verse was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam regarding Al-Asi ibn Wa'il. No. And some scholars said he was Al-Walid ibn al-Mughira. And both of them were kuffar.
1: Subhanallah.
0: No.
1: سننتقل الآن شيخنا إلى الآية الثانية لو سمحتم أن تبينوا الأحكام.
0: قال الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك كما نزل حرف لثوي، مهم أن لا نخلطها بحرف الزاي، يعني أن لا نلفظ حرف الزاي بدلا منها، فنقول فذلك، هذا خطأ. فذلك الذي، كذلك الذي كمان حرف لثوي، ننتبه على هذا الأمر كتير مهم. يدع اليتيم، يدع اليتيم عنا بالأخير كمان مد عارض للسكون، يعني فيه الحركتين والأربعة والست حركات، يعني في الواحد يقول اليتيم، اليتيم هذا المراد بالأربعة، اليتيم هذا المراد بالست حركات. ففي الواحد يقرأ هيك ويقرأ هيك ويقرأ هيك. لكن إن بدأ يعني بالحركتين لهذا المد الذي يقال له مد عارض للسكون، بده يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالأربعة يستمر فيه إلى نهاية القراءة، وإذا بدأ بالستة يستمر فيه إلى نهاية القراءة. يعني مش مرة يقرأ بالحركتين ومرة بالأربعة ومرة بالستة، يعني بارك الله فيكم.
1: وشيخ هذا كمان نفس الشيء للمد الطبيعي والمتصل.
0: المد الطبيعي على طول حركتين. أما المنفصل في الواحد يقتصر على الحركتين، كمان إذا بلش حركتين بيستمر فيه على الحركتين.

0: نعم
1: بارك الله فيك. So the listeners, Sheikh was just explaining the rules of recitation in the second verse of this surah, and he again repeated in the first word فَذَلِكَ حَرْفَ الذَّال is حَرْفَ لَثَوِي, same with the second word الَّذِي, and then he moved on to the last word الْيَتِيم, and of course, as we explained in the previous verse, there's مَدْ عَارِضْ لِلسَّكُون, so it's either two harakat, four harakat, or sit harakat. And Sheikh also added a very important benefit that if you were to apply either two harakat, four harakat, or sit harakat for this mad, you must be consistent in the number of harakat that you give for this mad in the rest of your recitation. Barakallahu fiqh, Sheikh. لو نبين معنى هذه الآية.
0: الله تعالى يقول فذلك الذي يدع اليتيم. الله تعالى يعلم نبيه بصفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين، فقال الله فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم، يقول البخاري نقلا عن مجاهد يدع يعني يدفع عن حقه، بمعنى يظلمه ويقهره كما قال قتادة، يعني بمعنى أنه يدفعه بعنف، بأن يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله. بيقول الإمام القرطبي في كتابه يعني التفسير، بيقول وكانوا يعني هؤلاء في الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أحكام الميراث، فنحن كمسلمين وهلأ عرب مسلمين نشتغل بالأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه بما يتعلق بالميراث. نعم.
1: So the listeners, Sheikh Fawaz was just explaining the meaning of the second verse of this surah, which literally means that is the one who shoves the orphan. And Al-Bukhari said in his Sahih that Mujahid said that yadu'u shoves, it means to do injustice to the orphan and to oppress him. And Al-Qurtubi also said that they used to not give inheritance to women and children, saying the one who lunges with the spear and strikes with the sword is the one who gets the money. And the Sheikh added a very important benefit that the rules of inheritance in the religion of Islam, we must take them as they were brought down on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we must apply them in that manner. We shouldn't do as we may see fit. We must follow the rules of the religion. Sheikh, لو تبين لنا شو معنى اليتيم باللغة العربية.
0: اليتيم بيقول العلماء هو الذي مات والده. الذي مات والده يقال له يتيم. يعني إذا كان الولد الذي هو دون البلوغ توفى الله والده، هو بعد دون البلوغ، هذا يقال له يتيم. أما إذا مات والداه طبعا بيكون يتيم، لكن بيكون إسا له صفة زائدة، فبسموه هيدا لأنه مات الوالدان بسموه لطيم. بسموه لطيم إذا مات الوالدان، يعني هو أكيد ضمن بعده ضمن اليتم لأنه والده مات، فسواء كان انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم، يعني سواء مات والداه يعني الأب والأم أو مات والده هذا اسمه يتيم. لكن إذا مات الوالدان صار هو في حال أشد من اليتم اللي هو صار بسموه لطيم.
1: نعم.
0: ثم إذا بيقولوا إذا ماتت الأم، إذا ماتت الأم دون الوالد هم ما بيقولوا يتيم، بيقولوا عنه عجي.
1: عجي.
0: أيوة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لكن هون المراد اليتيم يعني الذي مات والده سواء انضم إلى ذلك أمه أو لم ينضم.
1: So the listener Sheikh was also explaining what the meaning of the word yatim means in the Arabic language, and he said that it means the child whose father has passed away. And if the child, both the parents of the child have passed away, then he'll be referred to as latim, which is sort of a higher classification than yatim. So he's still a yatim, but there's more to it that goes to that meaning. And also, If his mother passed away, he's not considered a yatim. So that was a very important clarification. Barakallahu fiq, Shaykh. إن شاء الله شيخنا الكريم بننتقل للآية الثالثة من سورة الماعون.
0: تفضل. الله تعالى يقول ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هل في هذه الآية ما كتير في أحكام، لكن يوجد حرف لابد كمان من التنبيه عليه، لا سيما للذين هم نشأوا في هذا في هذه البلد، يعني ليسوا في بلاد عربية، منهم معتادين على النطق بهذا الحرف نطقا صحيحا، اللي هو حرف الضاد. الضاد مخرجه ليس نفس مخرج الدال، يعني الضاد والدال لا يلتقيان في المخرج، ليس للضاد نفس المخرج مع الدال لكن بتختلف بالصفة، لا، إنما يختلف عن الدال في المخرج. مخرج الدال طرف اللسان ومخرج الضاد حافة اللسان. يعني نحن اللسان له طرفان، أيسر والأيمن، وله هذا هيدي الحافة، عفوا، له حافتان. اللسان له حافتان، الحافة اللي هي اليسرى واليمنى، وعندك الطرف اللي هو من أمام مما يلي الشفتين، مما هو قريب من الشفتين، هذا بسموه طرف اللسان، هذا مصطلح. وعندك الحافتين اللي هي مما تلي الأضراس، اللي هي من جانب الأضراس، هيدي بسموها حافة، حافة، وهيدي بسموها حافة. الضاد لا يخرج من طرف اللسان، إنما الضاد يخرج من شو؟ من حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأهون أن تخرج من نان، من الأيسر، من الجانب الأيسر، هذا أهون، وهذا يعني وهذا أكثر عند الناس. أهون أن تخرج من الجانب الأيسر، وهذا هو الأكثر عند الناس، لكن كمان يصح أن تخرج من الجانب الأيمن، لكن هو أقل وأصعب من خروجها من الجانب الأيسر، لكن عند بعض الناس الأهون، أهون عليهم أن يخرجوها من الجانب الأيمن. فهذا مخرج الضاد. فمهم أنه أن لا نقول يحض بالدال، إنما يحض، إنما يحض من حافة اللسان مما يلي الأضراس، اليمنى أو اليسرى. نعم، هذا بالنسبة لأمر الضاد، هذا مهم، لأنه كما ذكرت لا، هذه الضاد لا توجد في لغة أخرى، هذا حرف الضاد، هذه خاصة باللغة العربية، هذه خاصة باللغة، حرف الضاد، لذلك بسموها لغة الضاد، بسموا اللغة العربية لغة الضاد. فمهم أن يأتي الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا، يحض على، لأنه فرق بين يحد، من حد يحد، وبين حض يحض. هذا الحض يعني بمعنى الحث، أما الحد يختلف، يجعل للإنسان حدا. فمهم أن يميز الإنسان بين الضاد وبين الدال، وأن كذلك يميز بين الضاد وبين الظاء، لأن البعض يأتي بالظاء بالضاد كالظاء، بيقول لك يحظ مثلا، يحظ أو يحظ مثلا، لا يصح، لابد أن يأتي بها بالضاد. وين مخرج للضاد؟ من حافة اللسان على الأضراس، إما من جهة اليمنى أو من جهة من الجهة اليسرى. هذا بالنسبة للضاد. على طعام المسكين، كمان في عنا في آخر الكلمة في عنا مد عارض للسكون، كمان مثل ما ذكرنا فيه الحركتين والأربعة، فيه القصر يعني والتوسط وفيه الطول. نعم، والله تعالى أعلم.
1: Barakallahu feek, Shaykh. So dear listeners, we are now on to the third verse of Surah Al-Ma'un. And Shaykh Fawaz was explaining to us the importance of the letter Dad in the Arabic language, because in fact there is no such letter that is similar in any other language. And that's why he added the benefit that, subhanAllah, the Arabic language is sometimes referred to as Lughatul Dad. So in this particular word, Sheikh was saying that we must be careful not to pronounce it as a dal. And also, in other words, because harf al-dad is from a particular area in terms of where you are to pronounce it from, which is different than harf al-dal. And the way the Sheikh explained it is you are to pronounce the letter dad from when your tongue hits your teeth, either on the left side or
0: the side of the tongue.
1: The side of the tongue, on it, either the left or
0: the molars, right. But not the front teeth.
1: Not the front teeth.
0: The molars.
1: The molars.
0: The right side or the left side.
1: And that helps, Sheikh, as well in differentiating it from the dal, which is normally from the front.
0: That's right, exactly.
1: And then he moved on to the final word, al miskeen, and he explained again that we have a mad عارض للسكون, which is either two harakat, four harakat, or ست harakat. شيخ لو تتفضل وتبين معنى هذه الآية بارك الله فيك.
0: يعني الله تعالى يبين صفة هذا الإنسان الذي يكذب بالدين, وأنه جاء ذكر من صفاته أنه يدع اليتيم, ثم ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين, يعني لا يأمر بإطعام المسكين. لا يحض على طعام المسكين يعني لا يأمر, هون طعام المراد به الإطعام, يعني لا يأمر ولا يحث ولا يحض على إطعام المسكين. ليش لا يحث؟ لبخله ولتكذيبه بالجزاء, لأن هو لا يؤمن بالآخرة. وهذا يا أحبابنا بذكرنا بأنه العقيدة هي الأساس في كل عمل تقوم به من أمور الطاعات. يعني لولا العقيدة ليش الواحد بده يصلي؟ لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصلي؟ لولا أنه يعتقد أن الله موجود ليش بده يصوم؟ كذلك ليش بده يطعمي؟ إنما هو يطعم, المسلم يطعم بسبب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة, ويصلي لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه يوم القيامة وأنه سيجنبه يعني العقوبة ترك الصلاة. كذلك الصيام أنه سيثيبه الله سبحانه وتعالى على صيامه وسيجنبه عقوبة من ترك الصيام. يعني من هذا الباب, هذا أكيد مش أنه بيكون أنه الله لابد أن يفعل هذا معي, لكن هذا من باب الرجاء, يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا حاله يوم القيامة. لكن هذا من باب يقينه أنه لابد من يوم الجزاء يوم القيامة. هذا المسلم هكذا يفعل. أما هذا الذي الله تعالى وصفه بأنه لا يطعم, لا يحض على طعام المسكين, هذا لا, ليش لا يحض, لا يحث, لا يأمر بالإطعام؟ لأنه لا يؤمن بيوم الجزاء, فهم لا يفعلونه وإن قدروا على فعله, ولا يأمرون به إن كانوا يعسرونهم عن إطعام المسكين, لا يأمرون الذي هو موسر بإطعام المسكين.
1: So the listeners, Sheikh Fawaz explained the meaning of the third verse of this surah, and he said that the literal meaning is that, and he does not command feeding the indigent, that is, he does not urge feeding the needy, because he disbelieved in the reward and the punishment of the on the day of judgment. And Sheikh explained something very important, that we as believers, we believe in God, and that is why we perform our obligations. Because when we perform our obligations, we're seeking the acceptance of those actions from Allah subhanahu wa ta'ala. And in this case, Sheikh then went on to say, so they did not feed the needy even when they were able to, and they did not even encourage it. So they didn't even encourage others when they did not have the means themselves to feed the needy. Hence, they did not order feeding the needy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to always feed the poor and be among the good people in this nation, inshallah, to benefit our Muslim ummah. سمحت الشيخ لو بننتقل للآية اللي بعدها في هذه السورة. الله يبارك فيك.
0: الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هلا لأنه نحن عم نوقف بين الآيات, فلذلك عم هلا وصلنا هاتين الآيتين, لأنه لا يتم المعنى إلا المعنى الصحيح لهذه الآية رقم 4 إلا بإيراد الآية التي هي رقم 5. فهون المراد فويل للمصلين. ما هو الويل؟ الويل هو الهلاك الشديد، العذاب الشديد، العذاب الشديد لمن؟ لأولئك الذين الذين هم لاهون عن صلاتهم، يعني هم يلتهون عن صلاتهم، يؤخرون الصلاة، يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، معناته يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلون الصلوات في أوقاتها. هذا يعني قال به بعض العلماء. وقال ابن الجوزي أن هذه الآية نزلت في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا، لأنه منافقين. شو هو النفاق؟ هو أن يضمر الإنسان في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، فهو حقيقة لا يؤمن بيوم الجزاء. فإنما كان هو يصلي، إذا كان يصلي كان يصلي رياء، كان يصلي لأجل أن يقال عنه بأنه مسلم، لكن هو في الحقيقة ما كان مسلما. فبيقول ابن الجوزي أن هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نزلت في هؤلاء المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا. لما يكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا. فذلك قوله الذين هم يراءون، التي ستأتي بعدها إن شاء الله. نعم.
1: بارك الله فيك شيخ. So the listeners, Sheikh was explaining the meaning of the next two verses in this surah, and we'll speak about the ahkam shortly for these two verses. And Sheikh mentioned that al-wail over here is the extreme torture. So subhanAllah, the very important part of these two verses, which the listeners must also understand, is that you, whilst in recitation you can stop between the two verses, it is better to continue when, for instance, we're explaining the meaning, so that one doesn't misunderstand what is the true meaning of these verses. So in this verse, severe torture shall be for those who are forgetful about their prayer, and thus they pray after the prescribed time. And Sheikh mentioned that Ibn al-Jawzi said that this ayah was revealed about the hypocrites, the munafiqeen, who do not hope for reward for performing their prayers and do not fear punishment for leaving them out. And he mentioned that the meaning of the munafiq here is that they used to have the wrong belief in their heart, but they used to show to others that they have the correct belief, and obviously they did this for riya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that.
0: Sheikh, as for the rules of the
1: recitation,
0: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. فَوَيْلٌ تنوين عنا على اللام. ولما منشوف تنوين بده لابد أن يكون عندنا حكم من أربعة أحكام، إما الإظهار وإما الإدغام، يعني والإدغام بقسميه، إما أن يكون إدغام بغنة أو إدغام بلا غنة، وإما الإقلاب وإما الإخفاء، وهذا كله يعرف بحسب الحرف الذي بعده. فإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الحلق بيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بغنة بيكون عنا إدغام بغنة، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإدغام بلا غنة بيكون عنا إدغام بلا غنة، وإذا كان الحرف الذي بعده حرف الباء يعني هذا حرف الإقلاب بيكون عنا إقلاب، وإذا كان الحرف الذي بعده من حروف الإخفاء بيكون حكم التنوين هنا الإخفاء. فهون لو نظرنا نرى أنه بعد التنوين أتى حرف اللام في قوله للمصلين، فهون اللام تعد من حروف أو أحد حرفي الإدغام بلا غنة، لأنه حرفي الإدغام بلا غنة هي اللام والراء. فهون شو بيصير عنا؟ ندغم النون التي هي في التنوين، لأنه هو التنوين عبارة عن شو؟ عبارة عن نون ساكنة لكن تثبت لفظا لا خطا، تثبت لفظا لا خطا، باللفظ التنوين يلفظ نون ساكنة، ف فهذه النون الساكنة اللي هي متضمنة بالتنوين تدغم في اللام، لكن إدغام بغير غنة، بسموه إدغام كامل، بسموه إدغام كامل لكن بلا غنة. فهكذا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين مر معنا أنه ذا الحرف لثوي، هم عن ميم ساكنة كمان، بس نشوف الميم الساكنة بيكون عنا أحد أحكام ثلاثة: إما بيكون عنا الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء بحسب الحرف الذي بعدها. إذا كان الحرف الذي بعدها من حروف الإظهار فبيكون عنا إظهار، وإذا كان الحرف الذي بعدها الميم بيكون عنا إدغام، وإذا كان الحرف الذي بعدها الباء بيكون عنا إخفاء. فهون عنا إظهار شفوي. هم يعني لا، ما بيكون في عنا غنة. الذين هم عن صلاتهم، النون الساكنة كمان بس نشوف نون ساكنة بيكون عنا حكم من أربعة أحكام: هيدي الصاد التي أتت بعدها من حروف الإخفاء، فإذا النون هون بتكون بحالة الإخفاء، فتلفظ عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون. بيكون عندنا الميم كمان في صلاتهم، ميم ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإظهار، فبتكون هون الميم حكمها إظهار شفوي. ساهون الوقف عليها بيكون بالمد الذي يقال له مد عارض للسكون، إما بالقصر من يعني بالحركتين، أو التوسط الأربعة، أو بالطول اللي هو ست حركات.
1: بارك الله فيك سمحت الشيخ. So the listeners, Sheikh was explaining the rules of recitation for the fourth and fifth verse from the surah, and he mentioned that when we have a tanween like in the word fawailun, that it's either one of four rules. It's either idhar, idgham, ikhfa, or iqlab. And what determines what rule applies is the letter that follows the tanween. So in this case, we have the letter lam, which we know is from huruf al-idgham. And specifically in idgham, we have two categories. We have idgham bi-ghunna and idgham bila-ghunna. And this one falls under the second category, bila-ghunna, because the two letters for idgham bila-ghunna are lam and ra. And then Sheikh explained in the following verse, Alladhina, again, Al-Dhal is min huruf al-lathawiyya. And he mentioned the rules that apply for al-mim al-sakina. And in this case, it's three rules that apply, either idhar, idgham, or ikhfa. And again, what determines which rule applies is the letter that follows it. So in this case, we have the letter ayn, which is from huruf al-idhar. So hum an salatim. So you'll stop and pause on the letter mim. You wouldn't apply any idgham or ikhfa to it. You tadhhara, so you give it its true character, and you move on to the following word. And then with the noon as sakina, Sheikh also explained over here that the reason why we don't stop and say an salatim, we say an salatim, is because the following letter, the sad, is from huruf al-ikhfa. And then finally, in the last word, sahun, again, the Sheikh mentioned, like how we mentioned in other previous verses, that over here we have mad arad lissakun, which is either two harakat, four harakat, or sit harakat. سمحت الشيخ، إن شاء الله بننتقل على آية رقم 6 من سورة الماعون، لو تتفضل.
0: الله تعالى يقول: الذين هم يراءون. هذه صفة لمن توعدهم الله تعالى بالويل وأنهم يراءون في صلاتهم، مثل ما ذكرنا كلام ابن الجوزي سابقا أنه قال هذه نزلت في المنافقين، كانوا إذا لما يكونون مع رسول الله يصلون رياء، يراءون بصلاتهم، يظهرون للنبي أنهم يصلون، وأنهم إذا كانوا في غيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلوا. هلأ لكن في شيء بالشرع اسمه الرياء، والرياء هو من كبائر الذنوب. هذا الرياء هو العمل أن يقصد الإنسان بأعمال البر والطاعة مثل الصلاة والصوم وقراءة القرآن يقصد بعمله لأعمال البر مدح الناس وإجلالهم، هذا اسم الرياء، وهذا يحبط الثواب وهو من كبائر الذنوب. يعني بكل الأحوال لو لم نتكلم يعني الأمر أنه يتعلق بالمنافقين، المسلم الذي يرائي بأعمال الطاعة هذا بيكون يعد مرتكبا لذنب كبير اسمه الرياء، سماه النبي الشرك الأصغر، وهذا الرياء يحبط ثواب الصلاة أو ثواب الطاعة، يحبط ثواب الطاعة التي دخلها الرياء، فلا يكون له في هذه الطاعة أجر عند الله عز وجل. فالإنسان حتى ينال الأجر من الله عز وجل في عمل الطاعة الذي يقوم به هذا المسلم لابد أن يكون يقصد بعمله هذا مرضات الله عز وجل، يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى، يقصد أن ينال الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فهذا الرياء اللي هو ضد الإخلاص هذا يعد من كبائر الذنوب. نعم.
1: So the listeners, Sheikh was just explaining the meaning of the sixth verse, and inshallah we'll talk about the rules of the recitation thereafter. And what the sixth verse means is those who show off to be seen. And subhanAllah, there were those when they were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would pray with riya, yani with insincerity. And when they were not with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would not pray at all. So this is evident. It's proof that they were only praying to seek the madah, the reputation, and you know the good talk from the people about them for their actions. And Sheikh mentioned that insincerity, ar-riya, is among the major sins. It is one of the sins of the heart, and it is intending by the good deeds such as prayers, fasting, and reciting Quran to be praised and respected by people, which removes the reward of the deed by having insincerity. It is the opposite of al-ikhlas, sincerity. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that ar-riya is a shirk al-asghar. So subhanAllah, he was likening it in terms of it being a major sin to the small shirk. So we must be careful from being among those who are insincere. We must always have the right intention and be sincere so that we receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. شيخنا لو بنبين إن شاء الله
0: الأحكام
1: التجويد في هذه الآية.
0: الذين مرة تاني حرف لثوي لابد من أنه أن يأتي بالذال من مخرجها ولا يأتي بالزاي بدلا عنها، يعني لا يبدلها زايا ليس له، لا يجوز. الذين هم، الميم هنا ساكنة أتى بعدها ياء، الياء من حروف الإظهار بالنسبة للميم، فهون عنا إظهار شفوي، معناته الغنة الميم لا تعطى غنة يعني عند النطق بها. الذين هم يراءون، الراء مفتوحة فإذا هي مفخمة، وعنا هون مد يقال له مد متصل وحكمه أنه واجب، فإذا متصل لاتصال المد بحرف الهمزة، يعني في كلمة واحدة، فعندي حرف المد أتى بعده همزة في كلمة واحدة هذا اسمه مد واجب أو مد متصل. ليش قلنا متصل؟ لاتصال المد والهمزة في كلمة واحدة، وهذا يمد أربع حركات أو خمس حركات. ثم يليه بعد ذلك اللي هو المد عارض للسكون اللي هي حركتين أربعة أو ست حركات.
1: Barakallahu fiqh, sahata al-shaykh. So the listeners, Shaykh was just explaining the rules of recitation in the sixth verse of Surah Al-Ma'un, and he started off with the dhal in kalimat al-ladhina, which is a harf lathawi, as we explained previously, followed by al-mim al-sakina, so the mim that has no haraka on it in the second word, hum. And we know that with al-mim al-sakina, we look at the next letter to determine what rule applies, and in this case, it's a ya. And of course, over here with the mim al-sakina specifically, the ya is you apply a dhahar to it, separate to when there's a ya with tanween, because we know that is when there's idgham, with the tanween. So we must always differentiate between the rules that apply between tanween and mim sakina. Because subhanAllah, Sheikh, even myself sometimes, I think, yeah, automatically idgham bi ghunna, but no, with mim sakina, it's idhar. And then we have the following word, yura'una. Over here, there's mad muttasil because there's a mad within the same word. And over here, we apply four harakat. And then Sheikh also mentioned that there's mad arad al-sakun for una, the final part of this word. So it's either two, four, or six harakat. Samahat al-Sheikh, لو بننتقل هلأ لآخر آية سبحان الله من هذه السورة سورة الماعون تفضل.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون ويمنعون عندنا هون الواو هيدي حرف مد مد ولين الواو هنا ويمنعون مش الواو الأولى الواو الثانية أما الواو الأولى حرف ليس حرف مد ولا لين أما الواو الثانية في ويمنعون حرف مد ولين لأنه ما أتى بعدها لا همز ولا سكون حكمها أنها مد طبيعي شو مد الطبيعي؟ يعني هو عبارة أن تأتي بحركتين في مده ولا تزيد بس يعني ما عندك سبب للزيادة ويمنعون الماعون الماعون في عندنا كمان الألف هي حرف مد وبعدين عندنا مد عارض للسكون.
1: So dear listeners, the rules of recitation that apply to the seventh verse, as Sheikh was explaining for وَيَمْنَعُونَ, over here with the second waw after the عين, there's حَرْف مَدْ لِين for this one, so you apply two harakat, and followed by this you have كَلِمَةَ الْمَاعُونَ. So Sheikh was saying when we have the alif, there's a mad for that, and then followed by عون, we know that there's مد عارض للسكون, which is either two harakat, four harakat, or six harakat. سمحت الشيخ لو بتبين لمستمعين الكرام معنى هذه الآية.
0: الله تعالى يقول ويمنعون الماعون. يقول البخاري رحمه الله نقلا عن مجاهد والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. ويقول عكرمة أعلاها يعني أعلى ما يسمى الماعون الزكاة المفروضة ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة هذا يدخل في الماعون هذا أعلاه. قال وأدناها عارية المتاع عارية المتاع هذا أدنى الماعون. فهؤلاء يمنعون الماعون فلا يقومون بدفع ذلك فلا يقومون بدفع ذلك.
1: So the listeners, Sheikh was explaining that the meaning of the seventh verse of this surah, the final verse, is literally and they prevent the giving. And Al-Bukhari said that Mujahid said that Al-Ma'un means the good doings entirely. Well, while some Arabs said that al-ma'un is the water, and Akrima said that the maximum of it is paying the obligatory zakat, and the minimum of it is lending to others. Barakallahu fiik, samahat al-shaykh.
0: Ameen, ameen, wa fiikum.
1: Alhamdulillah, yani afadtana wa afadat mustama'in al-kiram fi hadha al-barnamaj. Yani, iza mumkin ta'atina dua, Allah yibarak fiik fi al-khitam.
0: إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وأكرمنا بحفظه وأكرمنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. And dear listeners, just remember the benefit from this surah. Ensure that you do not belie the religion, that you look after the orphans, that you feed the miskeen, and that you pray the prayers in the prescribed time, and avoid riya, insincerity. Be always sincere in your actions, and always be among those who give, so that they achieve the rewards and they enter paradise without prior torture. Allahumma ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليةِ

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

فَسَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

0: حميد
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

سجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم

فالمقسمات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

حكيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير التسبيح.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترحمنا إنك على ما تشاء قدير وبعد كلامنا اليوم في مقتطفات من الهجرة النبوية المباركة قال الله تعالى في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن تاريخ الأمة الإسلامية حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة يقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وإن لنا في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة من أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور النبي صلى الله عليه وسلم إشراقات نور وسراجا وهاجا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى في مكة المكرمة وصار يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من غير كلل ولا ملل حتى فشى الإسلام وانتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا ولما انتشر الإسلام في المدينة المنورة شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين واستأذنوه في الهجرة اشتد عليهم الأذى وصاروا يضربون ويسجنون ويحرقون وينالون من العذاب أصنافا وأنواعا فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة فأذن صلى الله عليه وسلم فخرجوا جماعات وقيل أولهم كان أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقيل هو مصعب بن عمير رضي الله عنه فآواهم الأنصار وواسوهم ولم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه والمرتضى علي رضي الله عنه وعزم الصديق رضي الله عنه على الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل
لعل الله تبارك وتعالى يجعل لك صاحبة. فلم يزل يرده عليه الصلاة والسلام، أي يرد أبا بكر عن المسير حتى هاجرا معا بقدرة الله تبارك وتعالى. وسبب الهجرة أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال خافت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين مناعة وقوة، فاجتمعوا للتشاور في أمره عليه الصلاة والسلام. وحضرهم إبليس اللعين متشكلا بصورة رجل نجدي من نجد، فأشار كل برأيه. وإبليس كلما تكلم إنسان فيهم برأي كان يرده إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف من الأقوياء فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف حرب الكل فيرضون بالدية، فأجمعوا على ذلك. وأخبر سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت على فراشه الذي كان يبيت عليه عادة. واجتمع هؤلاء الكفار يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم لينام، كانوا يراقبونه عندما دخل إلى البيت، كانوا ينتظرون لحظة نومه حتى ينقضوا عليه ثم يضربوه ضربة رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي، الوشاح الذي كان يضعه النبي عليه صلى الله عليه وسلم. قال له: نم على فراشي وتسج ببردي فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من التراب وخرج عليهم فلم يروه، وجعل يحث التراب على رؤوسهم وهو يقرأ قوله تعالى الآيات من أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن بلغ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا رضي الله عنه على الفراش، على فراش رسول الله، متسجيا ببرده عليه الصلاة والسلام، فصاروا يقولون: ها هو نائم على فراشه. فلم يبرحوا، بقوا هناك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش. ثم جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت الصديق أبي بكر في وقت الظهيرة وقال له: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. فقال رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة عندي يا رسول الله ناقة.

أسماء بنت أبي بكر، وهذه أخت عائشة رضي الله عنها، أسماء التي كانت تسمى بذات النطاقين. ذات النطاقين هي زوجة الزبير ووالدة عبد الله ابن الزبير الذي كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة المنورة. جاءت أسماء رضي الله عنها وقطعت قطعة من نطاقها، والنطاق هو شبه الإزار، يشبه الإزار، وهو أن تلبس ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ليسهل عليها التحرك. قالت عائشة: وضعنا لهما سفرة من جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فمه فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها. ثم خرجا من خوخة لأبي بكر. يوجد الآن مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقال له خوخة أبي بكر، والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلة فترافقا إلى الغار، انتهيا إلى الغار، وغار ثور ليس ببعيد عن مكة المكرمة، هو أقرب إلى مكة من المدينة. عندما تخرج من مكة تجد هذا الغار واسمه غار ثور، لا يزال إلى الآن معروفا هذا الغار، الناس يزورونه. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلا فترافقا إلى الغار وهو بجبل ثور، فدخلاه وخيم العنكبوت على بابه وفرخت حمامة، وطلبت قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، صاروا يبحثون عنه يريدونه، وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، مبلغ كبير من المال، 100 ناقة، ناقة غالية الثمن، فجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه صلى الله عليه وسلم. وأتوا إلى الغار فوجدوه، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع أقدامه لرآنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أسكت، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتقدم جمع منهم فنظروا الحمامتين، حمامتين وحشيتين باضتا على فم الغار على المدخل، والعنكبوت نسجت هناك، فقالوا: ليس في الغار شيء. وكان عامر ابن فهيرة، كان خادما عند أبي بكر، عامر ابن فهيرة كان يأتيهم ليلا ثم يسرح مع الناس حتى لا ينتبه إليهما أحد، ثم مكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق، فاستأجراه، وكان غير مؤمن، لم يكن مؤمنا هذا الإنسان، استأجراه ليكون دليلا لهما إلى المدينة المنورة. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والله تبارك وتعالى شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ الخبر سراقة بن مالك، هذا فيما بعد دخل في الإسلام، بلغه بأن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه، هو طمعا بهذا المال الذي أرصدته قريش 100 من الإبل، كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على هذا المبلغ الكبير، وهو غير فاتك به لأن الله سبحانه وتعالى حفظه وعصمه وحماه. فحث في الطلب سراقة

حث في الطلب لما رآهما عن بعد حاول أن يقترب منهما بأسرع وقت حتى أدركهما فصرع عن فرسه وقع عن فرسه فأخرج الأزلام. وهذه الأزلام كانوا يستعملونها في الجاهلية، كانوا إذا أرادوا

فهذا سراقة استقسم بالأزلام فخرج ما يكره، خرج له ما يكره، فلما استقسم خرج له ما يكره، أراد أن يلحق بهما من أجل المال، من أجل 100 ناقة، ثم ركب فرسه مرة أخرى وحث في الطلب. فصار أبو بكر رضي الله عنه يلتفت إلى الخلف ويرى سراقة مقبلا إليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. دعا عليه فساخت يدا الفرس إلى البطن في أرض جلد، أرض صلبة، فبقدرة الله تعالى ساخت قوائم الفرس إلى بطنها وخر عنها. فناداه بالأمان، نادى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان لحبسه عن لحوقه، فدعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الفرس. ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخبره بما يريد به قومه، وانطلق سراقة راجعا إلى قومه، فقال: ارجعوا فقد استبرأت لكم هاهنا. قال أي سراقة: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد. وصار يخاطب أبا جهل بقوله: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لسراقة كتابا بالأمان في عظم، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه. ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى. بشره النبي بأنه سيلبس سواري كسرى، فلبسهما سراقة في زمن عمر رضي الله عنه، في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. أحبابنا الكرام، الهجرة لم تكن خوفا ولم تكن هربا من واقع الحال، إنما كانت تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. نتذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر صبر صحابته الأكابر الذين تركوا الديار وتركوا الأموال حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتذكر هنا قصة صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، الذي عندما أتى إلى مكة كان فقير الحال، ثم أنعم الله تعالى عليه فاشتغل وحصل المال حتى صار من أغناهم. فلما بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، لأن الهجرة في ذلك الوقت كانت فرضا على كل من استطاع الهجرة، فأراد أن يلتزم بهذا الفرض. فلما تجهز بالخروج وصل الخبر إلى قريش، وقالوا: عندما أتيتنا كنت صعلوكا لا مال عندك، فقير، والآن صرت من أغنانا، فلن ندعك تهاجر بكل هذه الأموال التي حصلتها منا. فقال لهم صهيب: إن خليتها لكم تخلون سبيلي؟

0: قالوا نعم فتركها جميعا لهم ثم هاجر رضي الله عنه. ولما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى وهو صهيب رضي الله عنه. ما بين مكة المكرمة والمدينة في ذلك الزمن حصلت وقائع عديدة، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر، لأن الأمور الغريبة التي حصلت أثناء الهجرة عديدة، نذكر منها بعض الأمور التي لنا فيها العبرة. مر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على أم معبد، أم معبد الخزاعية، مروا على خيمتها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، مر عليها وكانت بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن، كل من رأته تسقيه من الماء أو اللبن. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شات، وجد عندها شات، قال ما هذه؟ قالت له أم معبد شات أضر الجهد بها وما فيها قوى. هذه الشات كبرت في السن، ليس فيها قطرة حليب وهي ضعيفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها وضرعها ودعا ثم حلبها فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري، يعني شربوا وشربوا وشربوا قدر ما يستطيعون من حليب هذه الشاة التي وصلت إلى مرحلة ليس فيها قطرة لبن. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء ثانيا وتركه عندها، وسافر عليه الصلاة والسلام بعدما بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. ولما جاء زوجها واسمه أكثم كان يسوق غنما، فلما رأى اللبن فقال من أين هذا اللبن؟ فقالت زوجته أم معبد مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال صفيه، فقالت ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال عليه الصلاة والسلام، أبلج الوجه، مشرق الوجه، مضيء الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، والثجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله، ليس له بطن متقدم عليه صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، أي صغر الرأس، كان رأسه ضخما صلى الله عليه وسلم، وسيم، هو مشهور عليه الصلاة والسلام بالحسن، قسيم، قسيم الحسن، قسمة الوجه، يعني كل موضع منه أخذ قسما من الجمال في وجهه، كل جزء من وجهه أخذ جزءا من الجمال. في عينيه دعج، يعني شدة بياض العين وشدة سوادها، القسم الأبيض فيها ناصع البياض والقسم الأسود فيها داكن، واتسعت عيناه صلى الله عليه وسلم. وفي أشفاره وطف طول، أهداب طويلة. وفي صوته صحل شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع طويل العنق. وفي لحيته كثافة، لحيته كانت كثة، كانت وفيرة، أحور، اشتد بياض عينيه، اشتد بياض عينيه بياضا، بياض العينين. وسوادهما أكحل أي ذو كحل اسودت أجفانه خلقة، كأنه مكتحل عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن أي مقرون الحاجبين، يعني قريب جدا من غير اتصال، قريب جدا من غير اتصال. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، الرزانة والحلم، وإذا تكلم علاه البهاء، الجلال والعظمة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذر، لا قليل ولا كثير، أي ليس بقليل فيدل على عي، ولا كثير فاسد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، يعني كلامه كلام محكم بليغ عليه الصلاة والسلام. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. لما نقول ربعة يعني كان معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، إنما كان ربعة أي معتدل الخلقة، أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام. ولا تشنأه من طول، أي لا يبغض لفرط طوله، ليس بالطويل الطويل. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا أي قامة، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله يحتشدون حوله. لا عابس ولا مفند، المنسوب يعني إلى الجهل وقلة العقل. المفند أي الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. هذا الوصف وصفته أم معبد، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. كذلك من جملة ما حصل أثناء الهجرة المباركة، امرأة هاجرت إلى المدينة المنورة، تركت بلادها وهاجرت، كان لها ابن شاب، ففي أثناء إقامتها في المدينة المنورة توفي ابنها، ابنها الشاب توفي، كانت هي غائبة عنه تقضي بعض حاجاتها، فمات ابنها، فغسل هذا الشاب في غيبتها، لم تكن أتت هي، غسل وكفن، وكانوا ينتظرون عودتها لتراه قبل أن يدفن. فلما وصلت ورأت ابنها فدعت ربها تبارك وتعالى أن يفرج عنها وأن يزيل عنها هذه المصيبة، حيث ابنها قد مات. دعت ربها تبارك وتعالى قائلة: اللهم إن كنت هاجرت حبا فيك وفي نبيك فلا تشمت بي الأعداء، ولا تحملني هذه المصيبة. فدعت ربها ألا يستهزئ بها قومها بسبب ما حصل، ولا يشمتون بها. فإذ بولدها يتحرك من تحت الكفن بقدرة الله تعالى، ثم أفاق من موته وعاش زمانا حتى توفاه الله في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. عاش سنوات من بعد هذه الحادثة، ما عاش ساعة وساعتين أو لحظة، إنما عاش ساعات من بعد ما مات الله تعالى أحياه. هذه المرأة كانت من المهاجرات التي هاجرت حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة المنورة، فاستقبله هناك المهاجرون والأنصار الذين كانوا بانتظاره عليه الصلاة والسلام، ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع مكان في المدينة المنورة اسمه ثنيات الوداع، لا يزال موجودا إلى الآن، هو معروف، قلة من أهل المدينة من يعرف، قلة. لسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وقد تحسن حالنا، إن الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: 2MFM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: صوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار القوي العزيز الرؤوف الغفار، المرئي بالأعين والأبصار، في الآخرة دار القرار، بلا كيف ولا مكان ولا صورة ولا مقدار. سبحانه صرف الأمور وقدر الأقدار، وكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصيرة لذوي الألباب والاعتبار. فهو الذي بصر من أحبهم من خلقه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة التفكر والادكار وملازمة الاتعاظ والأذكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب للجنة دار القرار. والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي المختار، سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الهجرة كثير الأنوار، وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، وعلى عمر الذي أنفق في سبيل الله الدرهم والدينار، وعلى عثمان الذي استحت منه الملائكة الأبرار، وعلى علي وكم لعلي من فضل وأسرار. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين، وارزقنا النصر على الأعداء، وأمدنا بمدد من عندك يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا الله. واختم بالصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، وفقهنا، وزدنا علما. اللهم يا ربنا عافنا واعف عنا، وقنا شر ما نتخوف، وارض عنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأجرنا من النار يا رب العالمين.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أما بعد، فقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله لو تدبرنا آيات القرآن الكريم وعملنا بها لانتصرنا ولا يؤيدنا، لأن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل فيها تذكير لعباد الله المؤمنين بأن النصر من عند الله، وأن المرء إذا نصر دين الله نصره الله، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله، معناه مشيئة الله عز وجل هي النافذة. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه منصور، منصور هو منصور من عند الله، منصور من عند الله، فهو منصور سواء نصرناه أم لم ننصره، كنا معه أم لا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا أي حافظنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نأخذ الدروس والعبر من هجرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذه الذكرى العظيمة على قلوبنا والتي ينبغي أن تؤثر فينا إذا أخذنا منها الدروس والعبر. جاءت هذه الهجرة بأمر من الله سبحانه وتعالى لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاء، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله عز وجل على المسلمين النعمة وجاب عنهم أي قطع عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما أجمل هذه الكلمات التي نحن نرددها ونعتقدها في قلوبنا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن ينبغي أن نكون على يقين بذلك. لو رجعنا إلى السيرة النبوية العطرة، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، هذه رسالته: وما من نبي إلا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عز وجل الأنبياء عنا خيرا، وجزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. بلغت الرسالة يا رسول الله وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عز وجل عنا خير الجزاء. كان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى الله، لا يريد بذلك إلا رضا الله، ليس له مطمع دنيوي، لم يفعل ذلك لأجل جاه ولا مال ولا منصب ولا سلطة، وإنما فعل ذلك لله.
كان يدعو سرا وجهرا على حسب الفترة التي كان يمر بها في سيرته العطرة. كان يمر بين العرب المشركين حين يجتمعون من نواحي شتى في الموسم عند الكعبة. ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبين لهم أنه رسول الله وأنه مرسل من عند الله عز وجل صادق فيما جاء به وبلغه عن الله. فدعا صلوات الله وسلامه عليه إلى التوحيد، ودعا إلى العدل، ودعا إلى الإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي. وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرات الظاهرات التي تدل على صدق دعوته إلى الله، فنشر الإسلام في الدنيا بعدما اسودت الأرض بالظلم والشرك والكفر والضلال. فانبثق نور الإيمان من مكة المكرمة بعدما عم الشرك وجه البسيطة، وكان الناس في مكة يتفاخرون بالمنكرات ويتباهون بالمحرمات وكذا بالفسق والفجور. كانوا يأيدون البنات، هل تخيلتم ذلك؟ إلى أي درجة من الانحطاط الذي كانوا عليه؟ كانوا يأيدون بناتهم، كانوا يطوفون حول الكعبة وهم عراة ويصفرون، عم نحكي بالجاهلية. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام وعبادة الله وحده، من الذي اغتاظ؟ أهل الشرك. اغتاظ الكفار من ذلك، اغتاظوا من دعوته. فهم ماذا يعبدون؟ يعبدون أصناما متعددة، يعبدون الحجر والخشب، وكان منهم من يصنع لنفسه صنما من تمر فإذا جاع أكله وهو يعبده. ما هذه العقيدة؟ وبعد ذلك صار المشركون يتتبعون الفقراء الذين أسلموا والأرقاء الذين يؤمنون، لأنهم ضعفاء ماذا يفعلون؟ يعذبونهم ويضربونهم ويحبسونهم ويقتلونهم، وذلك لأنهم أسلموا. عذبوهم وضربوهم وقتلوهم لأنهم قالوا ربنا الله. نعم، هنالك من مات لأنه قال ربي الله، قتل لأنه قال ربي الله، لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان نال الشهادة وقتل فقط لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبقي الأمر على ذلك إلى أن أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة المباركة الشريفة العطرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. في بادئ الأمر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم من غير ذكر الترتيب، فاشتد عليهم الأذى، فهاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وهذه التي يقال لها الهجرة الأولى. عندما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة هذه يقال لها الهجرة الأولى، وذهبوا للحبشة لدعوة الناس للإسلام. كم كان عددهم؟ كانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عز وجل عنهما،
ولما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ في يثرب قبل هجرة النبي عليه السلام إليها، في يثرب التي سميت بالمدينة، أمر الله عز وجل نبيه ومن معه من المسلمين بالهجرة إليها، أي إلى يثرب، أي إلى المدينة المنورة. بعد بعثته بكم؟ هو بعث وهو في مكة، أمر بالهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة بعد بعثته ب13 سنة، فصار المسلمون يهاجرون أفواجا وأفواجا تنفيذا لأمر الله عز وجل، لأن الهجرة آنذاك كانت مفروضة، مش تخير، كان أمر فرض، يعني الذي لا يهاجر يقع في معصية الله، فرض عليك لو كنت في ذاك الوقت أن تهاجر إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب بغير بلدهم في المدينة يعني، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا جوارا ومنع، صارت لهم قوة، صار لهم سند، فكروا في الأمر فخافوا أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا قالوا؟ قالوا فإذا ذهب إليهم وكان له سند في يثرب قويت شوكته، هكذا قالوا، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. هنا ماذا فعلوا؟ اجتمع الكفار، اجتمعت قريش في دار الندوة في مكة، هذه دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، كل الاجتماعات السرية، اجتماعات الظلام، اجتماعات القميئة التي فيها الكيد للنبي عليه السلام وللإسلام كانت تتم في دار الندوة. كانوا يتشاورون فيما يصنعون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ خوفا من أن يظهر دين الإسلام. فاجتمعوا لذلك، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فهم مجتمعين وهم في الدار يتناقشون ويتحاورون ويفكرون، يبحثون عن طريقة للمكيدة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، اجتماع على باطل في أمر خبيث للإضرار بالنبي عليه السلام. مين بحب هاي الاجتماعات؟ دخلكم هذا الاجتماع على أذية النبي وعلى إيقاف دعوة الإسلام، مين بحبه؟ مين مغرم في هذه الاجتماعات؟ من يحب هذه الاجتماعات؟ شياطين. وهذا الاجتماع هو كان لأجل حرب النبي عليه السلام، فمن جاءهم وحضر وشارك معهم؟ مين؟ إجا إبليس. إبليس إبليس يعني لم يرسل شيطانا من شياطينه، لم يرسل شيطان من شياطينه، وإنما ذهب هو بنفسه لحضور هذا الاجتماع الخبيث. ماذا فعل إبليس؟ تشكل على صورة إنسان، على صورة شيخ نجدي كبير. وماذا فعل؟ وقف على باب الدار، وقف بس، فلما رأوه لاحظوا أن رجلا يقف على باب الدار، فخرجوا إليه، قالوا من الشيخ؟ مفكرين إنسان. قال شيخ من أهل نجد. قال شيخ من أهل نجد جاء ليسمع ما تقولون، وعسى ألا تعدم منه رأيا ولا نصحا، يعني سوف أنفعكم على زعمه بنصحي وإرشادي. فقالوا ادخل، أدخلوه معهم، فجلس معهم وصار يستمع إلى الحوار. وقد اجتمع رجال من قريش
من هؤلاء المشركين. فبدأوا بالحديث وقال بعضهم إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان. عم بيحكوا عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا. فأجمعوا فيه رأيه، بدنا نطلع برأي نتفق عليه. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم احبسوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا سجن يعني، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء على زعمهم الذين كانوا قبله ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. هكذا كان رأي واحد من الحاضرين. فقال إبليس لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. قال لا والله ما هذا لكم برأي، والله لو أنكم حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعونه من أيديكم ثم يكاثرونكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره، لا أقولكم يعني حل آخر. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه عندها نصلح أمرنا. فقال إبليس لعنة الله عليه، قال لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. شوفوا شيء ثاني يعني. عندها قام أبو جهل لعنه الله، اللي هو مين؟ عمرو بن هشام. أبو جهل ماذا قال؟ قال والله إني أرى رأيا آخر، ما أراكم قد رأيتموه. قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا قويا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه بأجمعهم فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه، فنستريح منهم، نستريح منهم. يعني كان رأي أبو جهل أن يجمعوا من كل قبيلة رجل فتى شاب بسلاحه يرصدونه على باب بيته، فإذا خرج هجموا عليه وضربوه وقتلوه بضربة رجل واحد، فماذا يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، فمن أين سيثأروا؟ لأنه من كل قبيلة بيكون جمع إيه؟ جمع واحد. هذا كان رأي أبو جهل. فقال إبليس لعنة الله عليه وأخزاه الله عز وجل، قال القول ما قال هذا الرجل، يعني إبليس أعجب بقول أبو جهل لعنة الله عليهما. قال هذا هو الرأي ولا أرى غيره. فتفرق القوم وانتهى الاجتماع وهم مجمعون على هذا الرأي وعلى هذا القول. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الوحي الروح القدس
فقال: لا بتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وأخبره بمكر القوم وباجتماعهم، وأذن له عندئذ بالخروج، أذن له أن يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فماذا حصل بعد ذلك؟ وكيف اجتمعوا على بابه؟ وكيف خلصه الله عز وجل منهم ومن مكرهم وخداعهم؟ ابقوا معنا بعد هذا الفصل.

تخيل ذلك اليوم الذي استقبل فيه الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. أيام عظيمة كان فيها عز الإسلام والمسلمين، هنالك سطر التاريخ وكان عصر السعادة، وكانت الفتوحات من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي علم وأرشد وبين وأوضح وفهم ودعا إلى الخير وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك يا رسول الله، وجزاك ربي خيرا على ما قدمت وأرشدت ودعوت ونصحت، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. جيوش الباطل تجتمع لإنهاك الحق، هكذا أهل الباطل من قديم الزمان إلى يومنا هذا، يريدون إخراج الناس من النور إلى الظلمات. نبينا صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى الحق والهدى وإلى الإيمان، فقابلوه بالمكيدة وحاربوه محاربة شديدة لإيقاف هذه الدعوة المحمدية. وإلى اليوم أهل الباطل والكفر يعملون لأجل إنهاء هذه الدعوة والقضاء على الإسلام، ولكن مشيئة الله نافذة، فهذا الدين باق وهو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لما اجتمعوا على تلك المكيدة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا من كل قبيلة رجل لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأخبره بمكر القوم وأمر بالهجرة. فلما كانت العتمة من الليل اجتمعوا على بابه، على باب بيته يرصدونه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم وكان في البيت وكان معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لعلي: نم على فراشه وتسج ببرد هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم. يعني أمره أن ينام على فراشه وأن يتغطى بغطائه ببرده، وأخبره بأنه لن يتأذى بذلك، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما كان من علي إلا أن نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله، فصاح أبو جهل بأعلى صوته وقال مستهزئا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح جهاد، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. شو عم بيقول؟ هو مش مؤيد لهذا الكلام، هو بيستهزئ بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن محمدا يزعم. لما قال ذلك خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل الجموع المجتمعة لقتل النبي عليه السلام، خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه وأخذ حفنة من التراب بيده الشريفة المباركة العطرة وقال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. لا، أبو جهل. ماذا حصل؟ أخذ الله عز وجل أبصارهم عنه فلم يروه، لم يرونه، فصار يضع التراب على رأس كل واحد منهم
وضع التراب على رؤوسهم واحدا واحدا وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر، ولا واحد منهم شاف، مع أنه يمر من أمامهم أيضع التراب على رؤوسهم، لكنهم لم يشاهدوه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم بعد ذلك انطلق وذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم من المشركين، رآهم ينتظرون ويرصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق إلى حاجته، أفما ترون ذلك بكم؟ حسوا، شوفوا التراب اللي عروسكم. فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطلعون فينظرون إلى الداخل فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم متغطي. هم مين فاكرين؟ ظنوا أنه النبي، فقالوا: والله إن هذا لمحمد. فما صدقوا الرجل اللي كلمهم، قالوا: لا، محمد بعد في الداخل ونائم. فلم يزالوا على ذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه من الفراش، عندئذ قالوا: والله لقد صدقنا الذي كان قد حدثنا. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله في سورة الأنفال، أنزل هذه الآية الكريمة: وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. واليوم أعداء الإسلام يمكرون مكرا شديدا، فنتلو هذه الآية ويقول: صدق الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن ينبغي علينا أن نفهم معنى هذه الآية. المكر من الخلق، من البشر، المكر من الخلق وليس شيء حسن. المكر هو خبث وخداع باستعمال حيلة بطريقة خفية لإيصال الضرر للغير، فإذا هو مذموم أم ممدوح؟ مذموم. أما من الله ويمكرون ويمكر الله، المكر من الله له معنى آخر، هو مجازاة الكافرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. يعني لا نقول المكر من الله خبث وخداع، حاشا أن يوصف الله بذلك. المكر من الخلق خبث وخداع، وأما من الله فهو مجازاة الماكرين والكافرين على مكرهم من حيث لا يدرون. وبعبارة أخرى، إن الله عز وجل أقوى في إيصال الضرر للماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. أما المكر بمعنى الاحتيال، المكر بمعنى الاحتيال، فهو مستحيل على الله عز وجل. لذلك قال الإمام القرطبي في تفسيره: المكر من الله هو جزاؤه بالعذاب على مكره من حيث لا يشعرون. والله عز وجل منزه عن صفات النقصان. ويمكرون ويمكر الله
والله خير الماكرين. وروى ابن حبان وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر بعد أن خرج من بيته، انطلق إلى الصديق وقال له: أذن لي بالخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. فقال أبو بكر: عندي ناقتان. قال: عندي ناقتان، أعطيك إحداهما. فقال له عليه الصلاة والسلام: بالثمن، يعني أخذها مقابل الثمن، فأدفع لك ثمنها. شوفوا الأخلاق، شوفوا هذا التعليم، كيف ناس اليوم بتفقد قيمتها وبتقلل من هيبتها لأنه فقط يريد، احنا منقولها بالعامية، بحب صلبط. مع أنه لو إنسان عرض عليك فأخذت فلا ضرر، نحن بحكي عن الناس اللي بس بده يكسب من غيره. وشوفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صديقه أبو بكر وهو الذي يعرض بكل حب أن يعطيه ناقة، فإذ برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له بالثمن. الله. فقرب أبو بكر البعير وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اركب يا رسول الله فداك أبي وأمي. فقال له عليه الصلاة والسلام، هذا تعليم لنا يا أحبابنا، قال له عليه الصلاة والسلام: إني لا أركب بعيرا ليس لي. إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال: فهي لك يا رسول الله، هي لك يا حبيبي، بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابدعتها به؟ وأصر على ذلك فقال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها به. فقال: هي لك يا رسول الله. ثم ركب وانطلق في هذه الرحلة العظيمة التي سطرت وكتبت بأحرف من نور وبكلمات عظيمة سطرها التاريخ. لما قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال: الصحبة يا رسول الله. قال له الرسول عليه السلام: نعم الصحبة، والله نقول هنيئا لك يا أبا بكر. أنت بتخيل لو أنك كنت أنت صاحب النبي وعرضت على الرسول وطلبت منه أن ترافقه وأن تصاحبه في هذه الرحلة فيقول لك نعم الصحبة، بعد ذلك ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ فانطلق حتى انتهيا إلى غار في الليل. أي غار؟ غار ثور. غار ثور. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الدنيا ليل، ما في ضوء، عتمة. قال أبو بكر: يا رسول الله، أدخل قبلك، فإذا كان حية أو شيء كان لي دونك، يعني يجرسني أنا ولا يجرسك، يؤذيني أنا ولا يؤذيك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفدى بالروح. أي والله يفدى بالروح. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانتقم الله عز وجل ممن لعنه وتكلم عليه بالسوء، وصار يتفقد الثقوب التي في الغار. هو لا ينظر، لا يعني لا يستطيع أن يرى تلك الثقوب، وإنما كان يتلمس بيديه تلك الثقوب. كلما وجد ثقبا قد من ثوبه مزعه ويغطي هذه الثقوب، وينظر إن كان فيه شيء مؤذي، حية، عقرب. كلما وجد جحرا أخذ بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر، حتى فعل ذلك بثوبه أجمع.
ما بقي من ثوبه إلا ما يستر بها عورته، فبقي جحر واحد لم يجد ثوبا، لم يجد شيئا ليسده، فأدخل رجله عقبه في ذلك الجحر ثم قال: أدخل يا رسول الله. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يرتاح، فوضع رأسه الزكي الطيب الطاهر المبارك على فخذ أبي بكر ونام عليه الصلاة والسلام. نيالك يا أبو بكر. نام الرسول في حجره، وضع رأسه الشريف في حجره، فكان الثعبان في ذلك الجحر الذي سده أبو بكر برجله فلدغه. متخيلين الألم؟ وعادة الإنسان إذا حصل معه ذلك فإنه ينتفض، ما أخرج رجله، صار الثعبان يلسع الصديق في عقبه وهو لا يرفع رجله لئلا يتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، عملا بالآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومع شدة الألم الذي شعر به الصديق انهارت، نزلت دموعه، انهمرت، لكن لم يحرك رجله، حتى قيل إن دمعة نزلت منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاق حبيبي عليه السلام ورأى حال الصديق فقال: فأين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بما صنع، فوضع مريقه الطيب المبارك عليه فبرئ على الفور. ورفع النبي عليه السلام يديه ودعا الله، قال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة، اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. فأوحى الله عز وجل إليه بأنه قد استجاب له. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بهذه الذكرى العطرة، وأن ينصرنا وأن يمدنا بمدد من عنده، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي للماء أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية، عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات. الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والصبر هو الدرس الثاني، بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم، كل شيء في سبيل رضا الله. والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه. وحسن المرافقة هي الدرس الرابع، بحماية صاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير. والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله: إن الله معنا. والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به. وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر. وتتوالى دروس الهجرة كثرة، كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا. فنسأل الله أن ينزل علينا رحمته عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.